0: دليل احضار دليل احضار وحير
1: 99.3 92.3 93.7 88.8 FM

موعود ودايما بالجراح موعود.

والهوى دفي والليل سمع القمر طلع

صباح الخير من مكان. صباح الخير من مكان، أهلا بكم سيداتي وسادتي مستمعين الكرام مع بداية بثنا ليوم جديد، اليوم السبت الرابع من تموز لعام 2026 الموافق 19 من شهر محرم لعام 1448 هجرية. مستمعين راديو مكان يأتيكم على موجة الإفم التالية في الشمال حيفا الناصرة غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة 92 فارزة 3، شمال البلاد صفد الجليل أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب 88 فارزة 8، حيفا الناصرة الجليل صفد أورشليم القدس 99 فارزة 3، أورشليم القدس الناصرة ومحيطها 93 فارزة 7. كما ويمكنكم سيداتي وسادتي الاستماع علينا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية وعنوانه makan.org.il. مستمعين نحن معكم دوما في كل مكان، وخير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ويتلو على مسامعنا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما يتيسر له من سورة آل عمران.

صدق الله العظيم. إذا سيداتي وسادتي، استمعنا إلى القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وهو يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورة آل عمران. 51 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. مستمعين، بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السادسة، ومن ثم نلتقي بإذنه تعالى ضمن برنامج صحافة نت لكي نطلعكم على أبرز ما خططوا صحافة هذا النهار من عناوين. أما الآن فتعالوا لكي نتوقف مع صوت السيدة فيروز حتى تمام السادسة. أنتم على أثير راديو مكان.

0: راديو مكان الأخبار.
1: السادسة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، السلام عليكم. نستهل نشرتنا من المونديال، حيث حجزت مصر مقعدها في دور 16 وذلك لأول مرة في تاريخها بعد أن تغلبت على أستراليا بركلة ترجيح بنتيجة 4-2 إثر انتهاك الوقتين بل انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما. وفي أعقاب هذا التأهل خرج عشرات آلاف المصريين إلى القاهرة ومناطق أخرى للاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي. اتفق رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب على الاجتماع قريبا في الولايات المتحدة، هذا ما أعلنه ديوان رئاسة الوزراء في بيان أصدره، مضيفا أن نتنياهو هاتف ترامب مهنئا إياه بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. وفي وقت سابق نفى الديوان ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز من أن الولايات المتحدة تخشى أن تقوم إسرائيل باغتيال رؤساء طاقم التفاوض الإيراني لإفشال المحادثات بين واشنطن وطهران. وكتب في تدوينة على شبكة إكس باللغة الإنجليزية: إنما نشر ما هو إلا وهم من نسج الخيال. تستمر حماس في السيطرة على قطاع غزة وإدارة شؤون السكان على الرغم من محاولات الرئيس ترامب اتخاذ خطوات ملموسة لإضعاف الحركة، ومن بينها توفير مساعدات وخدمات إغاثية للغزيين من خلال آليات بعيدة عن تحكم حماس. وتشير مراسلة قناة كانجيلي كوهين إلى أنه في ظل هذه المحاولات الأمريكية تضغط جهات في إسرائيل، بينها ضباط في قيادة المنطقة الجنوبية، باتجاه استئناف الحرب في القطاع، غير أن رئيس الوزراء نتنياهو يرفض ذلك بسبب معارضة واشنطن. تفيد حصيلة جديدة بارتفاع عدد المصابين بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ليصل إلى أكثر من 1500، وتوفي منهم نحو 480 شخصا، أي بمعدل الثلث بحسب السلطات الصحية المحلية.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: تكون اليوم درجة الحرارة حول معدلها الموسمي، ويحذر من التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند 7.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع أمجد حسين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
3: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: أستاذ في بركيه؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا، كل الصيف على راديو مكان. ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في مرحلة الدور 32 مونديال 2026، مرحلة الدور 32 على قناة مكان وكان بوكس. الآن صحافة نت مع أمجد حسين.
5: خمس دقائق بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. أهلا بكم مستمعينا في هذا العدد الجديد من برنامج صحافة نتلي هذا الصباح وهذا اليوم السبت 4 من تموز لعام 2026، الموافق 19 من شهر محرم لعام 1448 هجرية. مستمعينا، معكم من وراء الميكروفون هذا الصباح أمجد حسين، وترافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميلة إدفورا سويسا. إذن تشهد الساحة الإسرائيلية والدولية سلسلة تطورات سياسية وأمنية متسارعة تتداخل فيها ملفات واشنطن وطهران وغزة والداخل الإسرائيلي، إلى جانب انعكاسات إقليمية ودولية واسعة. فقد أعلن مكتب رئيس الوزراء

داخليا تتجه السياسة نحو مزيد من التوتر وإعادة التشكل مع إعلان يولي أدلشتين مغادرته مسار الليكود واستعداده لإطلاق مشروع سياسي جديد واستمرار الجدل حول دوافع نتنياهو لتوسيع حكومته مقابل استطلاعات تظهر انقساما واسعا في الرأي العام. كما برزت خطوة مثيرة للجدل تتعلق بتوسيع دور جهاز الشباك في مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي، في حين تتصاعد النقاشات حول معاداة الجريمة داخل حول معاداة السامية في الولايات المتحدة وتداعياتها على الجالية اليهودية، إلى جانب تحركات دبلوماسية أمريكية مرتبطة بإيران ومحاولات التأثير على المشاركة في مراسم تشييع شخصيات إيرانية بارزة. وعلى المستوى الدولي تتقاطع التطورات بين مبادرات أوروبية بريطانية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز وضغوط قانونية أمريكية محتملة ضد وزير إسرائيلي قبيل زيارته وتحقيقات إعلامية حول محتوى استغلال الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى حوادث مأساوية مثل سقوط حافلة في باكستان وتطورات إنسانية بعد زلزال فنزويلا الذي شهد مشاركة فريق إنقاذ إسرائيلي. وتظهر هذه الملفات مجتمعة مشهدا عالميا متشابكا يجمع بين التصعيد الأمني وإعادة التموضع السياسي والأزمات الإنسانية والإعلامية في آن واحد. مستمعين، بعد قليل بإذنه تعالى سنكون مع التفاصيل، ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا، أنتم على أثير راديو مكان.

14 دقيقة بعد السادسة الساعة الآن هنا في استديوهاتنا استديوهات راديو مكان. أهلا بكم مستمعينا سيداتي وسادتي، إذن تعالوا لنكون مع أبرز ما خططت لنا المواقع الإلكترونية لهذا الصباح. سنكون مع موقع القناة 11 والثانية عشرة أيضا 13 بالإضافة إلى مواقع والله ويسرائيل هيوم. إذن مستمعين البداية من موقع كان، موقع القناة 11 وأبرز ما جاء في هذا الموقع من عناوين: نتنياهو وترامب سيلتقيان قريبا في البيت الأبيض. وتضيف في القناة: أعلن مكتب رئاسة الوزراء أن نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي ترامب بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال أمريكا، واتفق الجانبان على عقد لقاء قريب في البيت الأبيض فيما لم يحدد موعد الزيارة بعد. وبحسب التقرير، تسعى إدارة ترامب أيضا إلى استضافة الرئيس اللبناني عون في واشنطن مع بحث إمكانية عقد لقاء ثلاثي، رغم أن هذا المسار لم يشهد تقدما حتى الآن في ظل استمرار المفاوضات مع إيران. ويأتي الإعلان عن اللقاء المرتقب رغم تقارير تحدثت مؤخرا عن توتر غير مسبوق في العلاقات بين ترامب ونتنياهو على خلفية خلافات بشأن التطورات الأمنية في المنطقة، وهي تقارير لم تؤكدها الجهات الرسمية. أيضا من أبرز ما جاء في موقع القناة 11، مكتب رئيس الوزراء ينفي أن إسرائيل كانت تنوي اغتيال مسؤولين كبار في الوفد الإيراني للمفاوضات. نفى مكتب رئاسة الوزراء تقريرا لصحيفة نيويورك تايمز زعم أن إسرائيل خططت لاغتيال مسؤولين كبار في الوفد الإيراني المشارك في المفاوضات، بينهم وزير الخارجية عرقجي ورئيس البرلمان باقر قليباف، واصفا التقرير بأنه أخبار كاذبة واختلاق كامل للواقع. وبحسب التقرير، اعتقد مسؤولون أمريكيون أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى انهيار المحادثات بين واشنطن وطهران، ما دفع الولايات المتحدة إلى طلب تحذير إيران عبر دول في المنطقة من هذا التهديد المحتمل. إذن في موقع القناة 11، مكتب رئيس الوزراء ينفي أن إسرائيل كانت تنوي اغتيال مسؤولين كبار في الوفد الإيراني للمفاوضات. أيضا من الموقع نقرأ على مسامعكم مستمعين الكرام، موقع القناة 11، يولي أدلشتين يقول: لن أترشح في الانتخابات التمهيدية لليكود وسأنطلق في مسار سياسي جديد، إذ أعلن عضو الكنيست أدلشتين انسحابه من حزب الليكود مؤكدا أنه لن يترشح في الانتخابات التمهيدية، في إشارة إلى عزمه إطلاق مسار سياسي جديد وسط تقديرات بأنه يسعى لتشكيل حزب جديد بالتعاون مع عيالة شكيد وجلعاد إردان. يأتي قراره بعد عزله من رئاسة لجنة الخارجية والأمن بسبب معارضته لقانون إعفاء الحريديين من التجنيد وتصويته ضد مشروع قانون أساس دراسة التوراة الذي أقره الكنيست بالقراءة الأولى، ويمنح طلاب المعاهد الدينية امتيازات مماثلة للمجندين أو للمجندين في الجيش. كما ذكرت تقارير أن رئيس الوزراء نتنياهو تعهد للأحزاب الحريدية بتسريع إقرار قوانين مرتبطة بدراسة التوراة واعتقال المتهربين من الخدمة في إطار تفاهمات للحفاظ على تماسك الائتلاف الحكومي. كان هذا أبرز ما جاء في موقع القناة 11، ومنها ننتقل إلى موقع القناة 12 وأبرز العناوين.

ومن العناوين البارزة في موقع القناة 12 إعلان قبل الانتخابات قد يعيد غزة إلى واجهة الأحداث. وتفصل القناة 12 هذا الصباح: تقدر إسرائيل أنه خلال شهرين إلى 3 أشهر قد يعلن مجلس السلام أن حركة حماس انتهكت الاتفاق، ما قد يمنح إسرائيل مبررا لتوسيع عملياتها العسكرية في المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة الحركة، ويعيد ملف غزة إلى صدارة المشهد قبل الانتخابات. ووفقا للتقرير، ترى إسرائيل أن حماس ما زالت تعزز قدراتها العسكرية وترفض نزع سلاحها طوعا، فيما أفاد مصدر سياسي بأن نيكولاي ميلادينوف المسؤول عن متابعة تنفيذ الاتفاق كان يعتزم سابقا إعلان حماس طرفا منتهكا للاتفاق، لكنه أرجى الخطوة بطلب من الوسطاء. وأشار المصدر إلى أنه إذا لم يتغير سلوك حماس خلال الفترة المقبلة فقد يصدر هذا الإعلان بحلول سبتمبر، وهو ما قد يفتح المجال أمام استئناف عمليات عسكرية إسرائيلية أوسع في قطاع غزة.

ومن موقع القناة 12 أيضا نقرأ الخطة التي لم تنفذ تجميد مشروع تقليص القوات الأمريكية في أوروبا، إذ كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث كان يعتزم الإعلان الشهر الماضي عن تقليص إضافي للقوات الأمريكية في أوروبا، إلا أن الخطة جمدت بعد إطلاع كبار مسؤولي إدارة الرئيس ترامب عليها في ظل عدم حسم القرار النهائي بشأن حجم وتوقيت أي خفض للقوات. وفقا لهذا التقرير، كان من المقرر أن يبلغ هيكسيث مسؤولي حلف الناتو في بروكسل بخطط التقليص أو تقليص الوجود العسكري الأمريكي، لكن بعد تدخل وزير الخارجية روبيو ومسؤولين آخرين تقرر إجراء مراجعة شاملة لانتشار القوات الأمريكية في أوروبا قد تستمر حتى 6 أشهر بدلا من إعلان فوري. ويعكس هذا التطور خلافا داخل الإدارة الأمريكية بين الرغبة في تقليل الالتزامات العسكرية لأوروبا والتركيز على مواجهة الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وبين المخاوف من إضعاف العلاقات مع الحلفاء وإرسال إشارات سلبية إلى روسيا مع توقع مناقشة الملف خلال اجتماع ترامب المرتقب مع قادة الناتو. أيضا من عناوين القناة 12 هذا الصباح، يهود الولايات المتحدة يعيشون في خوف، يتجنبون الفعاليات المجتمعية ويخفون هويتهم، إذ كشف استطلاع جديد نشرته الحركة لمكافحة معاداة السامية أن 57% من يهود الولايات المتحدة تعرضوا بشكل مباشر لحوادث معاداة السامية خلال العام الماضي، فيما قال 38% إنهم يخفون الرموز أو المظاهر الدالة على هويتهم اليهودية في الأماكن العامة، و 32% منهم يتجنبون نشر محتوى يكشف هويتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وأظهر الاستطلاع أيضا أن 23% امتنعوا عن حضور مناسبات أو شعائر دينية خوفا على سلامتهم، بينما أفاد 8% بأنهم تعرضوا لتهديدات جسدية أو اعتداءات بسبب هويتهم اليهودية، كما أبلغ 36% عن مشاهدتهم أعمال تخريب أو كتابات معادية لليهود، و 59% عن تعرضهم لمحتوى معاد للسامية عبر الإنترنت، كما أيد 71% من المشاركين اعتماد التعريف الدولي لمعاداة السامية IHRA، ودعا معظمهم المؤسسات الأمريكية إلى تبنيه رسميا معتبرين أن ذلك قد يسهم في تعزيز حماية الجالية اليهودية والحد من مظاهر الكراهية. كانت هذه أبرز عناوين موقع القناة 12، وقبلها كنا مع موقع القناة 11. تعالوا نتوقف مع فاصل غنائي، وبعد ذلك الفاصل فاصل دعائي، ومن ثم سنكون مع المواقع موقع القناة 13 وأيضا موقع والله وموقع صحيفتي ياسر الهيوم. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا على أثيري راديو مكان.

0: قناتي مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناتي مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
10: ثلاثون دقيقة بعد 6 الساعة الآن هنا في استديوهات صحافة نت. كنا قبل قليل مع موقعي القناتي 12 و11. أما الآن تعالوا لنكون مع موقع القناة 13 وأبرز ما جاء فيها من عناوين لهذا الصباح.

وتحت عنوان قرار دراماتيكي جهاز للشباك سيتولى مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، هذا العنوان خط في موقع القناة 13. وتضيف القناة كشفت تقارير أن الحكومة قررت تخصيص نحو 1.3 مليار شيكل لإنشاء قسم جديد داخل جهاز الأمن العام الشباك لمكافحة الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، مع تجميد استخدام أموال كانت مخصصة سابقا للخطة 5 لتطوير المجتمع العربي لتمويل المشروع. وبحسب التقرير سيمنح القسم الجديد صلاحيات أوسع من تلك المتاحة للشرطة، تشمل استخدام وسائل استخباراتية متقدمة مثل برامج التجسس والتنصت. مستمعين، إذن بحسب التقرير سيمنح القسم الجديد صلاحيات أوسع من تلك المتاحة للشرطة، تشمل استخدام وسائل استخباراتية متقدمة مثل برامج التجسس والتنصت وأدوات مراقبة موسعة. فيما أوضح الشباك أن المشروع لا يزال في مرحلة الإعداد، ولم تحسم بعد آلية وعمل القسم أو كيفية استغلال الميزانية. ويأتي هذا التوجه بعد تصاعد جرائم القتل في البلدات العربية، وفي أعقاب اجتماع ضم رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الأمن القومي بني غفير ورئيس الشباك كازيني لبحث إمكانية إشراك الجهاز في مواجهة الجريمة المنظمة. إذن جهاز الشباك سيتولى مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، تقرير كشف في موقع القناة 13 أن الحكومة قررت تخصيص نحو 1.3 مليار شيكل لإنشاء قسم جديد داخل جهاز الأمن العام الشباك لمكافحة الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، مع تجميد استخدام أموال كانت مخصصة سابقا للخطة 5 لتطوير المجتمع العربي لتمويل المشروع. من عناوين القناة 13 أيضا، 70% من الإسرائيليين يرون أن إعلان نتنياهو بشأن حكومة موسعة جاء بدوافع إنسانية. أظهر استطلاع أجرته القناة 13 أن 70% من المشاركين يعتقدون أن إعلان رئيس الوزراء نتنياهو عزمه تشكيل حكومة وطنية موسعة تحرك اعتبارات سياسية، بينما رأى 17% فقط أنه يعكس رغبة حقيقية في تحقيق الوحدة الوطنية، في حين أجاب 13% بأنهم لا يعرفون. وبين الاستطلاع أن 32% يفضلون تشكيل حكومة تغيير مشابهة للحكومة السابقة بقيادة بنت ويائير لابيد، و20% يؤيدون حكومة صهيونية من دون الأحزاب العربية والحريدية، فيما أيد 13% فقط تشكيل حكومة وحدة وطنية، و8 فضلوا استمرار الحكومة الحالية بصيغتها القائمة. كما أظهرت النتائج انقساما داخل مؤيدي الائتلاف الحاكم، إذ رأى 43% منهم أن تصريحات نتنياهو كانت ذات دوافع سياسية، بينما أبدى 55% رغبتهم في استمرار الحكومة الحالية، في حين فضل آخرون تشكيل حكومة مختلفة أو لم يحسموا موقفهم.

ومن العناوين البارزة التي خطها موقع القناة 13 تقرير: الولايات المتحدة حاولت منع دول من المشاركة في مراسم تشييع علي خامنئي. وتحت هذا العنوان أفادت وكالة التسنيم الإيرانية نقلا عن مسؤول إيراني رفيع بأن الولايات المتحدة أطلقت خلال الأيام الأخيرة حملة دبلوماسية واسعة لحث الدول على عدم المشاركة في مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي. وبحسب المصدر، أصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تعليمات للسفارات والبعثات الأمريكية باستخدام جميع الوسائل المتاحة لإقناع الدول بعدم حضور مراسم التشييع، مع إبلاغها بأن المشاركة قد تعد خطوة غير ودية من وجهة نظر واشنطن. وأضاف التقرير نقلا عن دبلوماسيين عرب أن روبيو تواصل شخصيا مع نظرائه في 5 دول عربية على الأقل بشأن هذا الملف، فيما قيل إن سفراء الولايات المتحدة في بعض الدول الإفريقية حذروا من أن مشاركة تلك الدول في مراسم التشييع قد تؤثر على المساعدة الأمريكية. ولم يصدر تعليق رسمي من الولايات المتحدة يؤكد أو ينفي هذه المزاعم. هذا أبرز ما جاء على موقع القناة 13 هذا الصباح، ومن هنا ننتقل إلى موقع والله الإخباري وأبرز ما جاء فيه من عناوين.

موقع والله الإخباري وأبرز ما جاء فيه من عناوين لهذا الصباح. اليوم الأول من الحداد في طهران، إيران تودع خامنئي وتحول مراسم التشيع إلى استعراض قوة ضد إسرائيل، إذ افتتحت إيران أسبوع الحداد الرسمي على المرشد الأعلى السابق علي خامنئي بمراسم تشيع حاشدة في مجمع بطهران، حيث وضع نعشه الملفوف بالعلم الإيراني إلى جانب نعوش عدد من أفراد أسرته الذين قتلوا معه في الضربة الأمريكية الإسرائيلية، في مشهد حرصت السلطات على تقديمه بوصفه رسالة ولاء واستمرارية للنظام. وشارك في المراسم كبار المسؤولين الإيرانيين، بينهم الرئيس مسعود بازشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي، إلى جانب قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي الذي ظهر علنا للمرة الأولى منذ أشهر مؤكدا في كلمة متلفزة أن إيران ستواصل لنهجها ولن تخضع لخصومها. وشهدت الجنازة حضور وفود ومسؤولين من روسيا والصين وباكستان ودول أخرى، إضافة إلى ممثلين عن جماعات حليفة لإيران مثل حزب الله وفصائل عراقية.

وتحت عنوان بالتعاون مع عمان، فرنسا وبريطانيا تدفعان نحو قوة دولية لحماية الملاحة في مضيق هرمز، إذ أعلنت فرنسا وبريطانيا عن مبادرة لتشكيل قوة عسكرية متعددة الجنسيات تهدف إلى ضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وسط جهود لإعادة الاستقرار لحركة السفن في المنطقة. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ستارمر في بيان مشترك إن المضيق يمثل شريانا حيويا للاقتصاد العالمي، مؤكدين أن تأمين مرور السفن فيه مسألة ذات أهمية دولية. وبحسب البيان، وافقت سلطنة عمان على التعاون مع فرنسا وبريطانيا ضمن هذه المبادرة، فيما أوضحت باريس أنها نشرت بالفعل وحدات بحرية تشمل كاسحات ألغام وسفن حربية وطائرة استطلاع لدعم تأمين الملاحة. وفي سياق متصل، أشارت تقارير إعلامية إلى أن مقترحا عمانيا إيرانيا لفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق أثار نقاشا دوليا وسط تحفظات أمريكية، في وقت تستمر فيه الجهود الدبلوماسية لتحديد مستقبل تنظيم الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي. كانت هذه عناوين موقع والله لهذا الصباح. أيضا في موقع والله هذا العنوان البارز: قبيل زيارته للولايات المتحدة، مطالبة للمدعية العامة في نيويورك بالتحقيق مع إيتامر بن غفير. بعد قليل سنكون مع التفصيل.

إذن قبيل زيارته للولايات المتحدة مطالبة للمدعية العامة في نيويورك بالتحقيق مع إيتامر بن غفير في تفصيل هذا العنوان. طالبت منظمة حقوق الإنسان CCR وصندوق هند رجب المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس بفتح تحقيق ضد وزير الأمن القومي إيتامر بن غفير، وذلك قبيل زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل. وبحسب التقارير، دعت المنظمتان السلطات الأمريكية إلى التنسيق مع الجهات الفيدرالية واتخاذ إجراءات قانونية ضد بن غفير خلال وجوده في نيويورك، حيث من المقرر أن يشارك في مؤتمر لقادة الشرطة في مقر الأمم المتحدة. وتزعم المنظمتان أن سياسات بن غفير منذ توليه منصبه عام 22 تشمل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل بشكل قاطع، فيما لم يصدر تعليق رسمي من الوزير على هذه المطالب حتى الآن. إذن في موقع والله هذا الصباح، قبيل زيارته للولايات المتحدة مطالبة للمدعية العامة في نيويورك بالتحقيق مع إيتامر بن غفير.

43 دقيقة بعد السادسة الساعة الآن هنا في استديوهاتنا استديوهات راديو مكان نكمل هذا المشوار مستمعينا الكرام الآن إلى موقع صحيفة إسرائيل هيوم وأبرز ما جاء فيه من عناوين. إذن موقع الصحيفة تحت عنوان تحقيق بي بي سي: إنستغرام يعرض إعلانات لمحتوى استغلال جنسي للأطفال في الهند. في تفصيل هذا العنوان: كشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن منصة إنستغرام التابعة لشركة ميتا عرضت إعلانات ممولة في الهند تروج لمحتوى يتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، حيث قادت بعض الإعلانات المستخدمين إلى قنوات على تطبيق تليجرام يتم فيها بيع هذا المحتوى. وبحسب التحقيق استخدمت بعض الإعلانات عبارات صريحة وصادمة وتم قبولها مبدئيا عبر أنظمة المراجعة في المنصة قبل أن يتم حذفها لاحقا بعد تدخل صحفي، فيما أوضحت ميتا أن أنظمة المراجعة قد لا تكتشف جميع الانتهاكات وأنها تعمل على إزالة المحتوى المخالف فور رصده. وأشار التقرير إلى أن خوارزميات إنستغرام قد تدفع المستخدمين تدريجيا نحو محتوى أكثر تطرفا عبر التوصيات والإعلانات، في حين أكدت ميتا أنها تتعامل بصرامة مع أي محتوى يتعلق باستغلال الأطفال، ونفت توجيه الإعلانات عمدا لمثل هذا النوع من المحتوى. كما أوضح التحقيق أن جزءا من النشاط الإجرامي ينتقل إلى تطبيق تليجرام، حيث تستخدم المنصة كوجهة نهائية لتداول هذا المحتوى بعيدا عن الرقابة وسط دعوات دولية لتعزيز الرقابة على هذه الشبكات.

ونبقى في موقع صحيفة إسرائيل هيوم وأبرز ما جاء من عناوين. راكب بحاول خنق السائق، حافلة تسقط في واد وتقتل 40 شخصا. في تفصيل هذا العنوان، لقي 40 شخصا مصرعهم وأصيب 8 آخرون في باكستان بعد سقوط حافلة ركاب في واد صخري جنوب غربي البلاد في واحدة من أكثر حوادث الطرق دموية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة. وفقا للتقرير، كانت الحافلة مكتظة بشكل كبير وتسير بسرعة مفرطة، وقد انحرفت عن الطريق في منطقة جبلية وعرة قرب حدود ولايتي بلوشستان وخيبر. وأكدت السلطات أن الحافلة فقدت السيطرة قبل أن تهوي إلى أسفل الوادي. وأفاد أحد الناجين أن شجارا اندلع بين أحد الركاب والسائق بعد أن قام الأخير بنقل ركاب إضافيين من حافلة أخرى تعطلت في الطريق، مشيرا إلى أن الحادث تصاعد إلى محاولة خنق السائق ما أدى إلى فقدانه السيطرة على المركبة وسقوطها. ولا تزال الشرطة تحقق في ملابسات الحادث، فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات كبيرة في الوصول إلى موقع الحافلة في التضاريس الجبلية والوعرة وانتشال الضحايا والمصابين. موقع والله هذا الصباح، عفوا موقع إسرائيل هيوم هذا الصباح.

ومن عناوين موقع إسرائيل هيوم أيضا هذا الصباح، بعد الدعم الإسرائيلي بيان لرئيسة فنزويلا. إذ أعربت دلسي رودريغيز الرئيسة الفعلية لفنزويلا عن شكرها وتقديرها لفريق البحث والإنقاذ الإسرائيلي الذي وصل إلى البلاد للمساعدة في جهود الإغاثة عقب الزلزال الذي ضرب المنطقة. وأكدت رودريغيز أن الفريق الإسرائيلي شارك ضمن الجهود الدولية في عمليات البحث والإنقاذ، مشيدة بدوره في دعم المتضررين وتعزيز التعاون الإنساني في موقع الكارثة، في خطوة اعتبرت مؤشرا على تحسن في العلاقات بين البلدين، بين إسرائيل وفنزويلا. وفقا للبيانات الرسمية، ارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى أكثر من 2500 أكثر من 2500 قتيل، فيما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين وسط تقديرات غير رسمية تشير إلى عشرات الآلاف من المفقودين. كانت هذه إذن مستمعين أبرز عناوين موقع إسرائيل هايوم وموقع والله وموقع القناة 13 لهذا الصباح.

52 دقيقة بعد السادسة الساعة الآن في صحافة نت، استديوهات صحافة نت. مستمعينا الكرام، تعالوا قليلا نتوقف مع أخبار المونديال، ومن ثم بعد ذلك سنكون مع الحالة الجوية. إذن من أخبار المونديال، مصر يوم أمس حجزت مقعدها في الدور 16 لأول مرة في تاريخها بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح 4-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ما دفع عشرات الآلاف إلى شوارع القاهرة للاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي. وفي مباراة أخرى حققت الأرجنتين فوزا مثيرا 3-2 بعد التمديد على منتخب كاب فيردي في مواجهة حافلة بالإثارة حتى اللحظات الأخيرة، كما فازت كولومبيا على غانا 1-0، وبذلك تتأهل أو لتتأهل بدورها إلى دور 16 من البطولة. كانت هذه أخبار المونديال والمباريات التي جرت يوم أمس وأيضا خلال ساعات الصباح الباكر. وقبل قليل انتهت مباراة كولومبيا وغانا، وكما عرضنا على مسامعكم هذه المباراة انتهت بفوز كولومبيا على غانا 1-0، وبذلك كولومبيا تتأهل إلى دور 16 من البطولة برفقة مصر والأرجنتين.

وعلى وقع هذا الأنغام وعلى وقع هذه الأنغام تعالوا نقرأ على مسامعكم مستمعينا الكرام حالة الطقس. يوليو مفاجئ إيجابي بدرجات حرارة مريحة، لكن مشكلة أخرى تلاحظ في الخارج. بعد أيام من الحر سيكون الطقس في عطلة نهاية الأسبوع غائما جزئيا ومريحا نسبيا لشهر الصيف، مع استمرار هذا النمط في مختلف أنحاء البلاد خلال الأيام المقبلة. ومع ذلك ترتفع نسبة الرطوبة تدريجيا في منطقة ساحل البحر المتوسط لتصل إلى نحو 70%. البحر اليوم سيكون عالي الموج وخطرا للسباحة مع تحذير باللون الأصفر، بينما تكون مياه البحر والبحيرات دافئة نسبيا. خلال الأسبوع المقبل يبقى الطقس مستقرا دون تغيرات كبيرة، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم الأربعاء. إذن الطقس سيكون في عطلة نهاية الأسبوع غائما جزئيا ومريحا نسبيا لشهر الصيف، مع استمرار هذا النمط في مختلف أنحاء البلاد خلال الأيام المقبلة. ويوم الأربعاء القادم سيلاحظ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. ومستمعين بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامج صحفنت لهذا اليوم السبت 4 من تموز لعام 2026، الموافق 19 من شهر محرم لعام 1448 هجري. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا خلال هذا المشوار الصباح الإخباري، ونتمنى لكم نهارا جميلا ومشرقا. كان معكم من وراء الميكروفون أمجد حسين، ورفقتني هنا من الهندسة الإذاعية الزميلة فورا سويسا. في أمان الله.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في مرحلة الدور 32 مونديال 2026، مرحلة الدور 32 على قناة مكان وكان بوكس.
2: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
1: راديو مكان الأخبار.
3: السابعة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. نستهل نشرة من المونديال، حيث نجت الأرجنتين من الإقصاء على يد منتخب رأس الأخضر العنيد لتفوز عليه بعد تمديد بنتيجة 3-2 في مباراة حسمت بالدقيقة 11 بعد المئة، وبذلك تضرب الأرجنتين موعدا في ثمن النهائي مع مصر التي تأهلت لأول مرة في تاريخها إلى هذه المرحلة بعد تغلبت على أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما. وفي عقاب هذا الإنجاز التاريخي خرج عشرات الآلاف من المصريين إلى شوارع القاهرة ومناطق أخرى للاحتفال. أفادت القناة 13 بأن الشباك يقترب من تولي التعامل مع ملف الجريمة في المجتمع العربي، وأضافت أن سكرتير الحكومة يوسف فوكس أوعز إلى المديرين العامين في الوزارات بعدم التصرف بالأموال المخصصة للخطة الخماسية للسلطات المحلية العربية رقم 550 وتحويل 1.3 مليار شيكل لإقامة قسم جديد في جهاز الأمن العام لهذه الغاية، مما سيتيح استخدام وسائل تكنولوجية متطورة ليست متوفرة للشرطة. وفقا للقناة 13 فإن هذا التطور مرده موافقة رئيس الشباك الحالي دافيد زيني على هذه الخطوة التي عارضها سلفه في المنصب رونين بارا، وجاء من الشباك أنهم لا يزالون في طور العمل والإعداد. اتفق رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس الأمريكي ترامب على الاجتماع قريبا في الولايات المتحدة. هذا ما أعلنه ديوان رئاسة الوزراء في بيان أصدره، مضيفا أن نتنياهو هاتف ترامب مهنئا إياه بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. وفي وقت سابق نفى الديوان ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز من أن واشنطن تخشى أن تقوم إسرائيل باغتيال رؤساء طاقم التفاوض الإيراني لإفشال المحادثة مع طهران. تواصل حماس السيطرة على قطاع غزة وإدارة شؤون السكان على الرغم من محاولات الرئيس ترامب اتخاذ خطوات ملموسة لإضعافها، ومن بينها توفير مساعدات وخدمات إغاثية للغزيين من خلال آليات بعيدة عن تحكم الحركة. وتشير مراسلة قناة كانجي لكوهين إلى أنه في ظل هذه المحاولات الأمريكية تضغط جهات في إسرائيل، بينها ضباط في قيادة المنطقة الجنوبية، باتجاه استئناف الحرب في القطاع، غير أن رئيس الوزراء نتنياهو يرفض ذلك بسبب معارضة واشنطن.
1: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في مرحلة الدور 32 مونديال 2026، مرحلة الدور 32 على قناة مكان وكان بوكس. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: الرئيس.
1: استاذ في بركي؟
0: لا.
1: في العاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: كان شو فيه؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
2: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: أهلا وسهلا.
1: في عندك حدا؟
0: لاقيني عالشباك. أهلا وسهلا.
1: ما قلتيلي في عندك حدا؟
0: لاقيني على الباب.
1: شو بني غلطان؟ هيدا بيت مين فيهن لا نعسان ولا غلطان؟
2: خذ

0: سبيشيك عمو مرعي سبيشيك
1: كف.
0: وقام هذا فهمان الله يخرب دياره عنده هونيك مكان التسجيل خليهن يوم عم يتناغشوا وراح سجلن صوتن على المكنة. بيك شي بكفي
1: كف.

اخبرنا وكبر هم الهوى علينا.

يحكوا علينا وألف أخبار نقلت لها بتسمي بيحكوا على البسمة نقلت لها بتسمي بيحكوا

عن حبة الأفراح وبتسألوني ليش عم ببكي والقلب كله جراح ليه كبر نفسه ما يشكي بهالعمر بهالعمر بهالعمر ما بيرتاح.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
2: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: راديو مكان الأخبار.
5: الثامنة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. أفادت القناة 13 بأن الشباك يقترب من تولي التعامل مع ملف الجريمة في المجتمع العربي بعد إيجاد الميزانية لذلك. وأضافت أن سكرتير الحكومة يوسي فوكس أوعز إلى المديرين العامين في الوزارات بعدم التصرف بالأموال المخصصة للخطة الخماسية للسلطات المحلية العربية رقم 550 وتوظيف 1.3 مليار شيكل لإقامة قسم جديد منفرد في جهاز الأمن العام لهذه الغاية، مما سيتيح استخدام وسائل تكنولوجية حديثة ليست متوفرة للشرطة. ووفقا للقناة 13 فإن هذا التحول مرده موافقة رئيس الشباك الحالي دافيد زيني على هذه الخطوة التي عرضها سلفه في المنصب رونين بارا، وجاء من الشباك أنهم لا يزالون في طور العمل والإعداد. تحتفل اليوم الولايات المتحدة بالذكرى 250 لاستقلالها وسط موجة حر شديدة تضرب وسط أمريكا وشرقها، وأدى ذلك إلى إلغاء مسيرات وحفلات موسيقية وعروض للألعاب النارية في عدد من الولايات. ووصلت درجة الحرارة في واشنطن ونيويورك وفيلادلفيا إلى 40 درجة تقريباً. ارتفع إلى نحو 2650 عدد ضحايا الزلزالين في فنزويلا، وذكرت وزارة الإعلام في كراكاس أن عدد المصابين تجاوز 12,000. تأهلت كولومبيا إلى ثمن نهائي المونديال بعد أن فازت على غانا بهدف نظيف، وتغلبت الأرجنتين بشق الأنفس على منتخب رأس الأخضر بعد التمديد بنتيجة 3-2 في مباراة حسمت بالدقيقة 11 بعد 100.
4: حالة الطقس.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
5: تكون اليوم درجات الحرارة ضمن معدلها الموسمي، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس 28، تل أبيب وحيفا 30، الناصرة 32، بئر السبع 33، وإيلات 40. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند 9.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في مرحلة الدور 32 مونديال 2026، مرحلة الدور 32 على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: أستاذ في بركة؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقول لك
4: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
4: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

وحكاية الصيد حكاية. أبو ديب بحب الصيد ومثل كل الصيادة بخبر قصص وبيزيد إشي على القصص وبيصدقها. بنت بنته هيفا بتجرب تقنعه إنه يخفف لهجته شوي، لكن أبو ديب لما بينسجم بينسى حاله. وقصص أبو ديب صحيح فيها زيادة بس بتسلي.

0: قصير
1: وانا اقصدك الحي
0: قصير
1: هالشايبي وانا الضيطة
0: قصير
1: وشو بدك بالصيد
0: بدي الصيد بدي وبدي
1: ايه يا جدي
0: شوف السما حدي
1: ايه يا جدي
0: اشرد عبوابي الحراش وما اعرف وانا هدي

0: يلاقوني الضوعة أنا أدري وانت عدي
1: يا جدي
0: قصص الصيف وحكايات الصيف أهجى

0: لهم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهم بهالمطعم ويهبط.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر، سنوبر 89.90 شيكل، لوز مقطع 44.90 شيكل، مخلوطة إكسترا 49.90 شيكل، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
1: راديو مكان الأخبار.
6: التاسعة في أورشليم القدس. السلام عليكم. ذكرت القناة المتلفزة 12 أن الحرب في غزة قد تستهدف في غضون 2 إلى 3. ونقلت القناة عن مصدر سياسي في أورشليم القدس قوله إن مجلس السلام في القطاع سيعلن في سبتمبر أيلول المقبل، كما يبدو أن حماس هي الجهة التي تخرق اتفاق وقف إطلاق النار بسبب رفضها نزع السلاح. وأضاف أن مثل هذا الإعلان سيتيح لإسرائيل التحرك عسكريا دون قيود في المناطق الخاضعة لسيطرة حماس أيضا. بمناسبة ذكرى استقلال الولايات المتحدة، ألقى الرئيس الأمريكي ترامب كلمة عند سفح جبل راشمور بولاية داكوتا الجنوبية، حذر خلالها من تهديد يحدق بالهوية الأمريكية من الداخل، وأشار إلى الخطر الشيوعي. يذكر أن هذا الجبل يضم نصبا تذكاريا نحيتت عليه وجوه 4 رؤساء أمريكيين أبرزهم جورج واشنطن. في مصلى الإمام الخميني بطهران، بدأت صباح اليوم مراسم إلقاء نظرة الوداع على نعش المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي الذي تمت تصفيته في عملية زئير الأسد. وأفيد بأن هذه المراسم ستستمر حتى مساء الغد. وفي السياق، قال مصدر إيراني رفيع لوكالة تسنيم إن الولايات المتحدة مارست ضغوطا مكثفة لإقناع دول عديدة بالامتناع عن المشاركة في جنازة خامنئي. تنطلق عند 8 مساء اليوم أولى مباريات ثمن نهائي المونديال بين منتخبي المغرب وكندا.
1: الآن إلى حالة الطقس.
6: تبقى اليوم درجات الحرارة ضمن معدلها الموسمي، ويكون البحر المتوسط مائجا إلى عالي ارتفاع الموج، وتهب رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. بهذا مستمعين الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي عند 10:00.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في 4:00 على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين. ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في مرحلة الدور 32 مونديال 2026، مرحلة الدور 32 على قناة مكان وكان بوكس.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في مرحلة الدور 32. مونديال 2026، مرحلة الدور 32 على قناة مكان وكان بوكس.
2: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89.90 شيكل، لوز مقطع 44.90 شيكل، مخلوطة إكسترا 49.90 شيكل، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 وحتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: راديو مكان الأخبار.
5: التاسعة بل العاشرة في يورشليم القدس. السلام عليكم. أفادت القناة 13 بأنه تم تمهيد الطريق لتولي الشباك ملف الجريمة في المجتمع العربي بعد إيجاد الميزانية لذلك. وأضافت أن سكرتير الحكومة يوسي فوكس وعز إلى المديرين العامين في الوزارات بعدم التصرف بالأموال المخصصة للخطة الخماسية للسلطات المحلية العربية رقم 550، وتوظيف 1.3 مليار شيكل لإقامة قسم جديد منفرد في جهاز الأمن العام لهذه الغاية، مما سيتيح استخدام وسائل متطورة ليست متوفرة للشرطة. يسود الاعتقاد في إسرائيل أن الحرب في غزة قد تستأنف في غضون 2 إلى 3، ورجح مصدر في يورشليم القدس خلال حديث مع القناة المتلفزة 12 أن يعلن مجلس السلام في القطاع في سبتمبر أيلول المقبل أن حماس هي الجهة التي تخرق اتفاق وقف إطلاق النار بسبب رفضها تسليم السلاح. وأضاف أن مثل هذا الإعلان سيتيح لإسرائيل التحرك عسكريا دون قيود في المناطق الخاضعة لسيطرة حماس أيضا بهدف نزع سلاحها. جاء من جنوب لبنان أن جيش الدفاع أطلق فجر اليوم نيران الرشاشات الثقيلة باتجاه بلدة حداثة وعلى أطراف بلدتي كونين وطيري، ولم تتوفر تفاصيل أوفى. تنطلق عند 8 مساء اليوم أولى مباريات ثمن نهائي المونديال بين منتخبي المغرب وكندا، وعند انتصاف الليلة المقبلة تلعب فرنسا ضد باراغواي في فيلادلفيا.
4: حالة الطقس.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
5: تبقى اليوم درجة الحرارة ضمن معدلها الموسمي، ويكون البحر المتوسط مائجا إلى على ارتفاع الموج ليصل أحيانا إلى 1.30 متر. بهذا مستمعين الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند 11.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
7: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم 4، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكم جو حلو.
8: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان. سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في مرحلة الدور 32 مونديال 2026، مرحلة الدور 32 على قناة مكان وكان بوكس.

0: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم لصيص.
1: أستاذ في بركي؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو فيه؟
0: اسمع المذيع بيقولك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في مرحلة الدور 32 مونديال 2026، مرحلة الدور 32 على قناة مكان وكان بوكس.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
5: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
6: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر، سنوبر 89.90 شيكل، لوز مقطع 44.90 شيكل، مخلوطة إكسترا 49.90 شيكل، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
5: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد، صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
0: راديو مكان الأخبار.
7: 11 في يورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. توفي في مشفى رمبان الشاب وئام فيصل متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها من جراء تعرضه لإطلاق النار في حيفا قبل أيام. ويفيد مراسلنا للشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني بأن المغدور من سكان المدينة وعمره 18 عاما، وقد أسفرت الجريمة كذلك عن مقتل الشاب جوناثان خوري. قال الميجر جنرال احتياط روني نوما إن حجم الإخفاق في 7 أكتوبر كان كبيرا للغاية. وأضاف نوما الذي كلفه رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير بالتحقيق في الفشل الاستخباراتي لجيش الدفاع، أضاف أن خطط حماس كانت واضحة منذ عقد من الزمن، غير أننا لم ندرك أننا لم نفهم حماس. ووردت أقواله في حديث مغلق حصلت مراسلة قان كرميرا ميشي على تسجيل صوتي منه. يسد الاعتقاد في إسرائيل أن الحرب في غزة قد تستأنف في غضون 2 إلى 3، ورجح مصدر في يورشليم القدس خلال حديث مع القناة المتلفزة 12، رجح أن يعلن مجلس السلام في القطاع في سبتمبر أيلول المقبل أن حماس هي الجهة التي تخرق اتفاق وقف إطلاق النار بسبب رفضها تسليم السلاح. وأضاف أن مثل هذا الإعلان سيتيح لإسرائيل التحرك عسكريا دون قيود في المناطق الخاضعة لسيطرة حماس أيضا بهدف نزع سلاحها. خسر منتخب إسرائيل لكرة السلة أمام نظيره الألماني ضمن تصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم بنتيجة 86 نقطة مقابل 92، وستتبارى إسرائيل وكرواتيا بعد غد الاثنين.
0: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في مرحلة الدور 32 مونديال 2026، مرحلة الدور 32 على قناة مكان وكان بوكس.
7: يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، وغدا تظل درجات الحرارة.
8: يا لها من فرحة.
7: إلى هنا تنتهي النشرة.
0: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل على البلكون مع شادي بلام. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
5: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
9: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
10: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
11: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
10: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
11: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
10: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
12: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
10: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. الآن مع شادي بلان على البلكون.
13: مرحبا مرحبا، انتو معنا على البلكون.

نا على البلكون اليوم معكم مع أحدث أغاني سعد المجرد ورامي جمال المصري والمغربي بتعاونوا مع بعض بهالأغنية اللي أصدروها هالأسبوع. هالأسبوع كمان جبلنا هدية نصيف زيتون.

بعد شيرين عبد الوهاب تباعا تباعا، كمان أغنية ناجحة هالصيف، محمود التركي داليا مبارك شنو شنو.

0: محمود التركي وداليا مبارك السعوديه.
1: شو الحلو مليان احساس.
0: انتم معنا على البلكون زي كل يوم سبت مع الموسيقى والاغاني. خليكم معنا على السماع، عندنا بعد كتير اغاني حلوه. لسه بينضم لنا السوري حسين الديك.

إسا أغاني كانت ناجحة بالماضي 1991-92 شاب خالد الجزائري أصدر لنا وجبلنا ديدي واحدة من أنجح أغانيه.

أغاني التسعينات عام 91 بالصيف، كانت هالأغنية واحدة من أنجح أغاني الصيف. صور لها كليب في فرنسا في باريس. مع نجوم ونجمات التسعينات نسمع أغنية ناجحة كانت لديان حداد.

بعد ديانا حداد كمان أغنية من التسعينات 1997 بالصيف أصدرت نجوى كرم مع حدا لحدا حققت وقتها نجاح كبير. غني على البلكون كملي معكم للوحدي.

مع حدا لحدا غنت لنا نجوى كرم عام 1997 مكملين مع أغنينا كمان أغنية قديمة بس بتوزيع جديد قدم لنا إياها الحفاوي أكرم عودي.

كمل سنين من أحلى ورا من رأسة مع شوية أغاني حلوات كانت زمان. عمرو دياب بدايته غنى هالأغنية الحلوة اللي نشحت عام 1986.

الحمد لله على السلامة. كانت هالأغنية اللي غناها عمرو دياب عام 1986 بألبومه الثالث اللي أصدره بعده بسنتين رغب علامة غنى نفس العنوان الحمد لله على السلامة، وكان هذا عام 1988.

بعد حمد الله على السلامة اللي غناها راغب علامة عام 1988، كانت من أول أغاني الناجحة. غنى كمان أغنية حقق من خلالها الانتشار الواسع في مصر خاصة، وعرفوه بمصر هي بنت السلطان. احنا بنسمعها بالنسخة الأصلية إسا من أحمد عدوية اللي غناها عام 1969.

0: محلية ده أنا أحب الطنطوية والصعايدة غالية عليا يا عيني يا الطنطوية الصعايدة غالية عليا اديني اديني أكتر المية في إيدي السكر اديني اديني أكتر المية في إيدي السكر.
1: بعد بنت السلطان سمعناها من أحمد عدوية إجا الوقت لنختم ساعة لقائنا الأولى معكم لليوم. كملين بعض الأخبار والإعلانات على البلد.

0: القضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في مرحلة الدور 32 مونديال 2026، مرحلة الدور 32 على قناة مكان وكان بوكس.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 وحتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: راديو مكان الأخبار.
4: الثانية عشرة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. أعلن في مشفى رمبام وفاة الشاب وئام فيصل متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها من جراء تعرضه لإطلاق النار في حيفا قبل أيام. ويفيد مراسلنا لشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني بأن المغدور من سكان المدينة وعمره 17 عاما، وقد أسفرت الجريمة كذلك عن مقتل الشاب جوناثان خوري وجرح آخر بصورة حرجة، ولا يزال يتلقى العلاج في المشفى. جاء من لبنان أن سلاح الجو نفذ صباح اليوم غارة في بلدة المنصور قضاء صور، مما أسفر عن إصابة شخص بجروح ولم تتوفر تفاصيل إضافية. تطالب الجالية اليهودية في برلين بإلغاء مشروع فني يدمج بين تخليد ذكرى ضحايا الهولوكوست والحرب في غزة. وفي إطار هذا المشروع الذي يقيم بمبادرة مسرح رام الله، يفترض أن يتجول المشاركون بين أحجار العثر المذهبة التي صممت لتخليد ضحايا النازية والاستماع إلى أحاديث لسكان من غزة تعبر عن مشاعرهم وأفكارهم. وقال دكتور إليو أدلر أحد وجهاء الجالية في برلين إن المنظمين يخالفون القانون من خلال استغلال ساخر لأنصاب خصصت لتخليد أشخاص يهود من أجل التنديد بإسرائيل. ألقت القوى الأمنية في سوريا القبض على عسكري برتبة لواء في نظام الأسد، وأوضحت وزارة الداخلية في دمشق أنه تم اعتقال علي صالح دياب الذي شغل منصب رئيس فرع الأمن العسكري في مدينة القامشلي. وأضافت عبر قناتها في التليجرام أن دياب كان ضالعا بارتكاب جرائم بحق سكان من الحسكة والقامشلي.
1: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
4: تظل درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين دون تغير يذكر، وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من خطر الاستحمام في البحر المتوسط اليوم والليلة المقبلة بسبب ارتفاع الموج ليصل أحيانا إلى 1.5 متر. بهذا مستمعين تنتهي النشرة، إلى اللقاء.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 وحتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
1: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
6: رجاءً هدوء. كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في مرحلة الدور 32 مونديال 2026، مرحلة الدور 32 على قناة مكان وكان بوكس. الآن مع شادي بلال على البلكون.
7: جانا بعد الأخبار والإعلانات لنكمل معكم كمان ساعة مع الموسيقى والأغاني. لكم منا دايما أحلى التحيات من أوسكار بالهندسة الإذاعية ومني شادي بلان أحلى التحيات. نبلش هالساعة مع فريد.

الشيء موت. هالأغنية صدرت قبل 5 سنوات وحققت وقتها بال 2018 نجاح كبير. كملين مع الأغاني اللي بتجينا من العراق، نسمع أصيل هميم، سر الحياة.

بعد حسين الجسمي وأغنيته الناجحة جاء الوقت لنسمعها الأغنية الحلوة من ألحان وكلمات مروان خوري مع بصوت ريدا بطرس.

اليوم تذكرنا جورج الراسي الفنان اللبناني اللي رحل عن عالمنا بآب 2022 بعد تعرضه لحادث سير. سبي ينضم لنا سلاوي.

شكرا لأوسكار سعد بالهندسة الإذاعية ولكم اللي دائما شادي بلان أحلى التحيات. نختم ساعتنا مع الموسيقار فريد الأطرش، أغنية غناها عام 1968. نحن نلتقي مع كل أحد سينما الشويش على التنتين وعلى الطريق على التلاتين. أحلى نهار سبت، إلى اللقاء.

جبينك بدر جبينك بدر تحت رموش وعيون فيهم سحر

0: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيص.
1: أستاذ في بركي؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو فيه؟
0: اسمع المذيع بيقولك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في مرحلة الدور 32 مونديال 2026، مرحلة الدور 32 على قناة مكان وكان بوكس.
3: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14 سبعة، خاضع لشروط الامتياز.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الوحيدة في يورشليم القدس، السلام عليكم. حذر طهران من عواقب أي تحرك عسكري في مضيق هرمز. جاء هذا الموقف على لسان ناطق بلسان رئيس وفد التفاوض الفني الإيراني كاظم أبادي، تعقيبا على ما أعلنه الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ستارمر عن استعدادهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في المضيق. وأضاف أبادي أن أمن هرمز يقع على عاتق الدول الساحلية المطلة عليه. جاء من لبنان أن سلاح الجو نفذ صباح اليوم غارة في بلدة المنصور قضاء صور، مما أسفر عن إصابة شخص بجروح ولم تتوفر تفاصيل إضافية. ألقت القوى الأمنية في سوريا القبض على عسكري برتبة لواء في نظام الأسد، وأوضحت وزارة الداخلية في دمشق أنه تم اعتقال علي صالح دياب الذي شغل منصب رئيس فرع الأمن العسكري في مدينة القامشلي. وأضافت عبر قناتها على تيليجرام أن دياب كان ضالعا بارتكاب جرائم بحق سكان من الحسكة والقامشلي. تطالب الجالية اليهودية في برلين بإلغاء مشروع فني يدمج بين تقليد ذكرى ضحايا الهولوكوست والحرب في غزة. وفي إطار هذا المشروع الذي أقيم بمبادرة مسرح رام الله، يفترض أن يتجول المشاركون بين أحجار العثرة المذهبة التي صممت لتخليد ضحايا النازية والاستماع إلى أحاديث لسكان من غزة تعبر عن مشاعرهم وأفكارهم. وقال دكتور إليو أدير أحد وجهاء الجالية في برلين، قال إن المنظمين يخالفون القانون من خلال استغلال ساخر لأنصاب خصصت لتخليد أشخاص يهود من أجل التنديد بإسرائيل. في بكين قام رئيس الصيني شي جين بينغ بترقية ضابطين إلى رتبة جنرال، أحدهما سكرتير لجنة فحص الانضباط التابعة للجنة العسكرية المركزية، والآخر قائد القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ترمي إلى تعزيز ولاء الجيش للحزب الشيوعي الصيني وزعيمه.
0: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
1: يكون الطقس ليلة غائما جزئيا، وغدا تبقى درجة الحرارة دون تغير يذكر، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة: أورشليم القدس 18 درجة، تل أبيب وحيفا 25، النصيرة وبير السبع 22. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، وإلى اللقاء.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في مرحلة الدور 32 مونديال 2026، مرحلة الدور 32 على قناة مكان وكان بوكس.
1: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
2: أستاذ في بركيه؟
1: لا.
2: في ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو فيه؟
1: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
2: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.

تحية طيبة نبعثها إليكم مستمعي راديو مكان في كل مكان، دائما على المحبة نلتقي وبالأمل نمضي ونسير حتى الساعة القريبة. تستمعون إلى مجموعة مختارة من المنوعات والأغنيات، معكم في اختيار هذه الأغاني سامر أبو زياد. دائما نتمنى لكم أحلى وأمتع الأوقات.

0: فاصل ونواصل.
1: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
2: دقيقة حبيبي بس شوي.
3: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
2: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
4: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
5: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
4: راديو مكان الأخبار.
6: الثانية الساعة الآن في أورشليم القدس. مستمعين الكرام، طاب يومكم. أفادت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير من غزة أن إسرائيل وسعت بشكل ملحوظ سيطرتها في القطاع، وذلك من خلال إزاحة الخط الأصفر. وحسب ما قالته مصادر ميدانية للصحيفة، فإن عمليات السيطرة الميدانية الإسرائيلية طالت جميع أنحاء قطاع غزة تقريبا من جنوبه إلى شماله. أصدرت لجنة المتابعة العربية العليا بياناً كررت فيه موقفها الرافض لمشروع تجنيد أبناء الشبيبة العرب للخدمة المدنية. وفيما يتعلق بالأوضاع في النقب، انتقد رئيس لجنة المتابعة جمال زحالقة ما وصفه بمحاولات الدولة فرض حلول أحادية الجانب لقضايا الأرض والملكية، مضيفاً أن اللجنة ترفض أي إجراءات لا تستند إلى الاعتراف بحقوق أهل النقب في أراضيهم. أكدت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة التزامها بتعزيز الشراكة مع الحركة العربية للتغيير وتوسيعها من خلال تشكيل قائمة مشتركة ثلاثية مع التجمع، أملا في استعادة الوحدة الشاملة. وجاء في بيان الجبهة أن الوحدة هي الوسيلة الأنجع لإسقاط حكومة اليمين الفاشية حسب تعبير البيان. جاء من باماكو أن جماعات مسلحة شنت اليوم هجمات متزامنة على عدة مدن في أنحاء مالي، وأفيد أن هذه الجماعات تابعة للانفصاليين الطوارق ولفرع تنظيم القاعدة الإرهابي.
4: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
7: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
4: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
6: يبقى الجو حتى بعد غد الاثنين دون تغير يذكر. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، نشرتنا القادمة في الثالثة بإذن الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا.
5: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
4: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في مرحلة الدور 32. مونديال 2026، مرحلة الدور 32 على قناة مكان وكان بوكس.
8: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
4: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.
1: أنتم تستمعون إلى أحلى الأغاني مع سامر أبو زياد.

0: فاصل ونواصل.
1: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
2: أستاذ في بركيه؟
1: لا.
2: في ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو فيه؟
1: اسمع المذيع بيقولك
3: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
2: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
3: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
4: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
3: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
4: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
3: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
5: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
3: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
0: رجعنا

0: ايوه حبيبتي، الاستوديو وقع علينا واحنا بنصور الاغنيه وتقريبا كلهم ماتوا. مش هتعرف تحصلهم، خلي بالك على نفسك. دي اخر مكالمه بينا، تليفوني ضاع في الحادثه، ما لقيتش غير تليفون مروه كلمت منه.
1: مروه

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في مرحلة الدور 32 مونديال 2026، مرحلة الدور 32 على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
6: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
0: راديو مكان الأخبار.
7: الثالثة، ساعتنا الآن. طاب يومكم. في طمرة أدى حادث عنف إلى إصابة شاب عشريني بجروح متوسطة، نقل على أثرها إلى مستشفى رمبم في حيفا للمعالجة، وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث. أصدرت لجنة المتابعة العربية العليا بياناً كررت فيه موقفها الرافض لمشروع تجنيد أبناء شبيبة العرب للخدمة المدنية. وفيما يتعلق بالأوضاع في النقب، انتقد رئيس لجنة المتابعة جمال زحلقة ما وصفه بمحاولات الدولة فرض حلول أحادية الجانب لقضايا الأرض والملكية، مضيفاً أن اللجنة ترفض أي إجراءات لا تستند إلى الاعتراف بحقوق أهالي النقب في أراضيهم. أكدت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة التزامها بتعزيز الشراكة مع الحركة العربية للتغيير وتوسيعها من خلال تشكيل قائمة مشتركة ثلاثية مع التجمع، أملاً في استعادة الوحدة الشاملة. وجاء في بيان الجبهة أن الوحدة هي الوسيلة الأنجع لإسقاط حكومة اليمين الفاشي حسب تعبير البيان. أفادت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير من غزة أن إسرائيل وسعت بشكل ملحوظ سيطرتها في القطاع، وذلك من خلال إزاحة الخط الأصفر. وحسب ما قالته مصادر ميدانية للصحيفة، فإن عمليات السيطرة الميدانية الإسرائيلية طالت جميع أنحاء قطاع غزة تقريبا من جنوبه إلى شماله. جاء من باماكو أن جماعات مسلحة شنت اليوم هجمات متزامنة على عدة مدن في أنحاء مالي، وأفيد أن هذه الجماعات تابعة للانفصاليين الطوارق ولفرع تنظيم القاعدة الإرهابية.
0: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
7: يبقى الجو حتى بعد غد الاثنين دون تغير يذكر، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة غدا في أورشليم القدس 29، تل أفيف وحيفا وجبال الجليل 30، الناصرة 32، هضبة الجولان وبحيرة طبرية 35، اللد والرمل 31، وفي بئر السبع 33 درجة. إلى هنا نشرة الأخبار، والنشرة القادمة في 4.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
4: اشعلها ابو الورد اشعلها.
2: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
4: الله يا ابو الورد.
5: انتم مع مكان.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في مرحلة الدور 32 مونديال 2026، مرحلة الدور 32 على قناة مكان وكان بوكس.
1: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان. أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في مرحلة الدور 32 مونديال 2026، مرحلة الدور 32 على قناة مكان وكان بوكس.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر، سنوبر 89.90 شيكل، لازم قطع 44.90 شيكل، مخلوطة إكسترا 49.90 شيكل، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
1: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد، صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
1: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد، صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
0: راديو مكان الأخبار.
4: الرابعة ساعتنا الآن في أورشليم القدس. طاب يومكم. في طمرة أدى حدث عنف إلى إصابة شاب عشريني بجروح متوسطة، نقل على أثرها إلى مستشفى رامبام في حيفا للمعالجة، وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث. أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن بلاده تكبدت خسائر بنحو 10 مليارات و500 مليون دولار نتيجة تأثر الملاحة في قناة السويس من جراء الاعتداءات الحوثية. جاء تصريحه بعد لقاء عقده مع ممثلة عن الاتحاد الأوروبي، أشارت بدورها إلى أنه سيتم صرف 1.5 مليار يورو ضمن حزمة الدعم المالي لمصر لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بحرا من الشواطئ المصرية إلى دول الاتحاد. وفي غضون ذلك دعا قداسة البابا ليو 14 الدول الأوروبية إلى المساعدة في تحسين الأوضاع في بلدان المهاجرين الأصلية لكي يقل عدد الذين يشعرون بأنهم مضطرون للمغادرة. جاء ذلك خلال زيارة قام بها قداسته لجزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي تعد ممرا رئيسيا للمهاجرين من أفريقيا. شدد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي على عدم التهاون مع أي فاسد مهما كان انتماؤه، وقال إن مكافحة الفساد أصبحت اليوم مطلبا شعبيا. جاء تصريحه خلال زيارة قام بها لمقر وزارة الداخلية في بغداد، حيث صادق على ترقية عدد من ضباط الوزارة.
0: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يبقى الجو حتى بعد غد الاثنين دون تغير يذكر. بهذا انتهت نشرتنا، والنشرة القادمة في الخامسة بإذن الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.

0: شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
1: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. أنتم مع مكان.

0: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
1: أستاذ في بركيه؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو فيه؟
0: اسمع المذيع بيقولك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
2: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في 1 مع سوزان دبيني.

0: عارف يا ناصر، انا كم مره تقدمت لناني وانا صغير؟
1: كم مره حضرتك؟ كم كتير قوي.
0: 3 مرات، مرتين منهم اترفضت لاني كنت صغير ولسه ما كونتش نفسي. المره الثالثه بقى كنت فتحت اول محل صرافه ليا، وكنت اقدر اعيشها زي ما كانت عايشه في بيت اهلها.
1: اكيد حضرتك بتحبيه قوي انك تستني الفتره دي كلها.
2: كنت بحبه لكن بصراحة لا، ما استنيتوش يعني. شفت عرسان غيره كتير، واتخطبت مرة قبل كده بس ما حصلش نصيب. لكن بعد ما اتفسخت خطبتي جه نصير وتقدم لي تاني.
1: خطبتها دي اكيد ضايقت حضرتك جدا طبعا.
0: بالعكس، انا احترمتها جدا لانها سمعت كلام اهلها وادت لنفسها فرصة. ما هو بيني وبينك برضو يا ابني، البنت لازم تسمع كلام اهلها.
2: وانا كنت بسمع كلام اهلي وعمري ما كسرت لهم كلمه. واهلي وقتها كانوا شايفين ان انا مش هقدر اتحمل ان انا اعيش في مستوى اقل من مستوايا. وبصراحه لما فكرت بعقلي لقيت نفسي طبعا مش هقدر اتحمل ده.
0: شوف يا ناصر يا ابني، انا هقول لك كلمتين بس ما تزعلش مني. انت ما عندكش اي حاجه، ولا شغل ولا شقه. حتى لو كان عندك شغل او شقه بيتهيألي مش هيناسبه تمام.
2: حتى يا ناصر، العيلتين احنا مش لاقينا على بعض خالص. يعني برضو مش قصدي، لكن اهلك ناس مستواهم بسيط وناس شعبيين، واحنا حبيبي زي ما انت شايف كده. يعني برضو جامي ان ممكن يكون في لغه حوار مشتركه بيننا ابدا.
1: على فكره انا قلت كده لبنت حضرتك وهي اللي اصرت ان انا اجي. شفت انت حطيتيني في موقف محرج ازاي؟
3: على فكره انا ما كنتش عايز اشوفك في موقف محرج زي ده. بس انت اللي حطيتي في موقف محرج لما جيت شفت اهلك.
1: قالهم اهلي؟
3: مش شبهي يا ناصر، مش شبهي. مش هينفع اصلا نفهم بعض، مش هينفع نخرج مع بعض، مش هينفع نلبس هدوم بعض. ناصر، تخيل حد من اهلي او من قرايبي شاف اهلك، شكلي انا هيبقى ايه؟ تخيل مثلا عملنا فرح، هم هيلبسوا ايه ولا هيتكلموا ازاي؟
4: انتم مع مكان.
1: أهل دول ما يشرفهمش إنهم يناسبوكوا أصلاً.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89.90 شيكل، لوز مقطع 44.90 شيكل، مخلوطة إكسترا 49.90 شيكل، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 وحتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 وحتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
0: راديو مكان الأخبار.
4: الخامسة ساعتنا الآن في أورشليم القدس، طاب مساؤكم. جاء من جنوب لبنان أن قرى وبلدات شيعية مختلفة شهدت اليوم جنازات حوالي 50 قتيلا من حزب الله، وتظهر آخر حصيلة أن إقدام الحزب في مارس أذار الماضي على فتح الجبهة سبب تصفية نحو 3300 من عناصره، ويعني ذلك أنه تكبد في غضون 4 أشهر ونيف خسائر تزيد بنحو 7 أضعاف عن تلك التي تكبدها خلال فترة عام وربع العام مرت بعد إجباره على وقف ما أسماه بحرب إسناد غزة. علم اليوم أن الأدميرال الإيراني علي عظمائي عين في منصب قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، وكانت إسرائيل قد قامت بتصفية سلفه علي رضا تنكسيري خلال عملية زئير الأسد. أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن بلاده تكبدت خسائر بنحو 10 مليارات و500 مليون دولار نتيجة تأثر الملاحة في قناة السويس من جراء الاعتداءات الحوثية. جاء تصريحه بعد لقاء عقده مع ممثلة عن الاتحاد الأوروبي أشارت بدورها إلى أنه سيتم صرف 1.5 مليار يورو ضمن حزمة الدعم المالي لمصر لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بحرا من الشواطئ المصرية إلى دول الاتحاد. وفي غضون ذلك دعا قداسة البابا ليو 14 الدول الأوروبية إلى المساعدة في تحسين الأوضاع في بلدان المهاجرين الأصلية لكي يقل عدد الذين يشعرون بأنهم مضطرون للمغادرة. جاء ذلك خلال زيارة قام بها قداسته لجزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي تعد ممرا رئيسيا للمهاجرين من أفريقيا. شدد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي على عدم التهاون مع أي فاسد مهما كان انتماؤه، وقال إن مكافحة الفساد أصبحت اليوم مطلبا شعبيا. جاء تصريحه خلال زيارة قام بها لمقر وزارة الداخلية في بغداد حيث صادق على ترقية عدد من ضباط الوزارة. في المونديال تنطلق عند 8 مساء بحسب توقيت الشرق الأوسط مباريات ثمن النهائي بلقاء بين المغرب وكندا، وعند انتصاف الليلة تلعب فرنسا ضد الباراغواي.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
4: يبقى الجو حتى بعد غد الاثنين دون تغير يذكر. إلى هنا نشرة الأخبار، نشرتنا القادمة في 6 من هذا المساء بإذن الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أنتم مع مكان.

0: فاصل ونواصل. لا لا لا لا.
1: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيص.
2: استاذ في بركي؟
1: لا.
2: في العاب منفوخه؟
1: كمان لا.
2: لكن شو في؟
1: اسمع المذيع بيقول لك
3: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة.

0: ومشاركة منكم لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
0: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم والهبطة؟
0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقل.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
0: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.

عبر هواء مكان هلا بالغالي. الكلمات لمازن المرجي، الألحان والغناء للفنان عادل إذياب طافش. دائما نتمنى لكم أحلى وأمتع الأوقات.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89.90 شيكل، لوز مقطع 44.90 شيكل، مخلوطة إكسترا 49.90 شيكل، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
3: ديكولاين أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 وحتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
0: راديو مكان الأخبار.
4: السادسة، ساعتنا الآن في أورشليم القدس. طاب مساؤكم بكل خير. في ظل تعثر الجهود لإعادة تشكيل القائمة المشتركة، وجهت الحركة العربية للتغيير مساء اليوم انتقادا شديدا إلى سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة. وقال بيان الحركة: نستغرب النهج الذي يتبعه سكرتير الجبهة من خلال المشاركة في المفاوضات الثلاثية في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن اتفاق ثنائي مسبق بين الجبهة والتجمع من خلف ظهورنا. وحسب البيان يتنافى هذا السلوك مع أبسط قواعد الثقة والاحترام المتبادل التي قامت عليها العلاقة بين الجبهة والحركة على مدار سنوات. جاء من جنوب لبنان أن قرى وبلدات شيعية مختلفة شهدت اليوم جنازات حوالي 50 قتيلا من حزب الله، وتظهر آخر حصيلة أن إقدام الحزب في مارس أدار الماضي على فتح الجبهة سبب تصفية نحو 3300 من عناصره. ويعني ذلك أنه تكبد في غضون 4 أشهر ونيف خسائر تزيد بنحو 7 أضعاف عن تلك التي تكبدها خلال فترة عام وربع العام مرت بعد إجباره على وقف ما أسماه بحرب إسناد غزة. علم اليوم أن الأدميرال الإيراني علي عظمائي عين في منصب قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري، وكانت إسرائيل قد قامت بتصفية سلفه علي رضا تنكسيري خلال عملية زئير الأسد. في المونديال تنطلق عند 8 مساء بحسب توقيت الشرق الأوسط مباريات ثمن النهائي بلقاء بين المغرب وكندا، وعند انتصاف الليلة تلعب فرنسا ضد باراغواي.
0: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يبقى الجو حتى بعد غد الاثنين دون تغير يذكر. بهذا انتهت نشرة الأخبار. النشرة القادمة في 9 هذه الليلة بإذن الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 وحتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: شو بتسوي ليلة ويجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد طلقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهوطة.
6: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
7: بالله عليك انت بتحكي من كل عقل.
6: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
8: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
6: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

مكان مع غالي زمان. مقهى الأطلال.

Thank you.

أنتم تستمعون إلى راديو مكان. في الساعة السابعة أنتم على موعد مع النشرة المسائية. دائما استمعوا إلينا، تابعونا وشاهدونا عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي. إذن اليوم سنكون في الثامنة إلى ربع مع المباراة المونديال.

0: لا طلعت فيه ولا حكيه.
1: مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: أستاذ في بركي؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو في؟
2: اسمع المذيع بيقولك
1: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
1: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
4: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
5: ضحية الإجرام 150 منذ مطلع العام، الإعلان عن وفاة الشاب وئام فيصل متأثراً بجراحه. أنباء عن تمهيد الطريق لدخول الشباك على خط مكافحة الجريمة المنظمة في المجتمع العربي. تقديرات أمنية في إسرائيل، المعركة ضد حماس في قطاع غزة ستستأنف في غضون 3 أشهر. أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار المسائية من قناة مكان، ونحن نبدأ مع الخبر الأول، حيث أعلن في مستشفى رمبام عن وفاة الشاب وئام فيصل متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها من جراء تعرضه لإطلاق النار في حيفا قبل 3 أيام، والمغدور من سكان المدينة وعمره 17 عاما. وقد أسفرت الجريمة كذلك عن مقتل الشاب جوناثان خوري وجرح آخر بصورة خطيرة، ولا يزال يتلقى العلاج في المستشفى. وبذلك تكون قد ارتفعت حصيلة ضحايا العنف في المجتمع العربي إلى 150 قتيلا منذ مطلع العام الحالي. أفادت القناة 13 بتمهيد الطريق أمام تولي الشباك ملف الجريمة في المجتمع العربي بعد إيجاد الميزانية لذلك، وأن سكرتير الحكومة يوسي فوكس أوعز إلى المديرين العامين للوزارات المختلفة بعدم التصرف بالأموال المخصصة للخطة الخمسية 550 للسلطات المحلية العربية، وتوظيف 1,300,000,000 شيكل لإقامة قسم جديد في جهاز الأمن العام ينفرد لهذه الغاية، مما سيتيح استخدام وسائل متطورة ليست متوفرة لدى الشرطة. وإلى الأوضاع في قطاع غزة، حيث يسود الاعتقاد في إسرائيل أن الحرب في القطاع ستستأنف في غضون 2 أو 3. ورجح مصدر في أورشليم القدس خلال حديث مع القناة 12 أن مجلس السلام في غزة سيعلن في سبتمبر أيلول المقبل أن حماس هي الجهة التي تخرق اتفاق وقف إطلاق النار بسبب رفضها تسليم السلاح. وأضاف المصدر أن مثل هذا الإعلان سيتيح لإسرائيل التحرك عسكريا في المناطق الخاضعة لسيطرة حماس بهدف نزع سلاحها. هذا وأفادت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية بأن إسرائيل وسعت سيطرتها البرية في قطاع غزة بشكل كبير، وعمقت مسار الخط الأصفر إلى مناطق إضافية وفقا لمصادر ميدانية. وتعمل قوات جيش الدفاع في معظم مناطق القطاع من خان يونس جنوبا وحتى جباليا شمالا، مع تقدم يصل إلى شارع صلاح الدين. أعلن مكتب رئيس الوزراء مساء أمس أن نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفقا خلاله على عقد لقاء قريب في الولايات المتحدة من دون الكشف عن موعد محدد أو جدول أعمال اللقاء المرتقب. وذكر البيان أن نتنياهو هنأ ترامب بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. مع تزايد التوقعات بإمكانية عجز مؤسسة التأمين الوطني عن دفع المخصصات بحلول العام 2036، عقدت لجنة مراقبة الدولة البرلمانية نقاشا حول هذه القضية، تبين خلالها أن العجز في ميزانية المؤسسة بلغ حتى اليوم 10 مليارات شيكل. التفاصيل في تقرير مراسلنا زكي بنحاس.
6: אני לא מבין מדוע יש גירעון כאשר אני זוכר שדיברו על 600 מיליארד שהיה בקופה והיום אומרים לי 250, איפה הכסף?
7: تواجه مؤسسة التأمين الوطني تحديا ماليا متزايدا في ظل تحذيرات رسمية من أن الصندوق قد يواجه عجزا متفاقما خلال السنوات المقبلة إذ لم تتخذ خطوات إصلاحية عاجلة.
8: ראש ממשלה לא העלה את הדיון בנושא לסדר יום של הממשלה, היא לא נקטה פעולות לפתרון הסוגיה, קבינט חברתי כלכלי לא קיים דיון אף דיון בנוגע למאזן ביטוח לאומי לציבתו ארוכת הטווח, כל זה על אף החלטת ממשלה מ-2015.
7: وبحسب أحدث التقارير بدأت مدفوعات ومخصصات التأمين الوطني تتجاوز الإيرادات المتأتية من رسوم التأمين، ما يعني أن المؤسسة ستضطر إلى الاعتماد بشكل متزايد على احتياطاتها المالية لتغطية التزاماتها.
9: הנושא של הגירעון אקטוארי, כמו שברור לכם, זה בעיה שכבר ידועה שנים.
10: נכון.
9: היו שתי ועדות, כהנה ודומיניסין.
10: 2015.
9: יפה, שמו דוחות. זאת אומרת, כל מי שצריך לדעת, כל מקבלי החלטות מודעים לזה. אני שם את זה על השולחן, דבר ראשון. זה לא נוצר השנה.
11: אני גאה שהייתה לי הזכות והיכולת להיות בביטוח לאומי, באותה תקופה, ולעשות את אותם דברים שהביאו לשינויים שיש בהם כדי להיות אגונים והוגנים כלפי תושבי מדינת ישראל. אותם אנשים שהגיעו למצב שזכאים לקבל את מה שהובטח להם במהלך כל ימי חייהם.
7: وتشير التقديرات إلى أنه ابتداء من عام 2030 ستبدأ المؤسسة باستخدام مليارات الشواكل من أموال الاحتياطي، وفي حال عدم تنفيذ إصلاحات أو توفير مصادر تمويل إضافية فقد تستنفذ هذه الاحتياطات بحلول عام 2036.
12: منذ 2018 יש גידולים חריגים גם בהוצאה על גמלאות של ביטוח לאומי, בעיקר בגמלת סיעוד, אבל לא רק. במידה רבה זה נובע מקבלת החלטות שהתקבלו ללא כיסוי מימוני. זה למעשה גרם להחרפה של הבעיה ולמעבר משנת טיפוס של 2045 לשנת טיפוס של 2035. אז הבעיה הייתה קיימת כבר קודם, אוקיי? אבל היא הוחרפה בשנים האחרונות.
7: ויועזה הזה الوضع الى عده عوامل ابرزها ارتفاع متوسط العمر المتوقع وزياده اعداد المستفيدين من مخصصات الشيخوخه والرعايه التمريضيه الى جانب التغييرات الديموغرافيه والضغوط الاقتصاديه التي شهدتها البلاد خلال السنوات الاخيره.
13: مدينه اسرائيل מצד אחד צריכה לדחות ככל שאפשר באמצעות זקנה בריאה ופעילה את המצב של את המצב הסעודי, אבל ברגע שבן אדם מגיע להיות קשיש סעודי הוא צריך לקבל את מה שהוא צריך לקבל בכבוד ראוי.
7: وحذر مراقبون من أن المؤسسة سجلت بالفعل عجزا ماليا، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي من دون تدخل حكومي قد يهدد استقرار منظومة الضمان الاجتماعي في المستقبل.
14: ביטוח לאומי לא יקרוס, כי כדי שהוא יקרוס המדינה הזאת צריכה לקרוס. אז אני מכיוון שאני מאמין ביכולת שלנו לשרוד את השנים, את הדורות הקרובים.
7: وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة التزاماتها بالحفاظ على شبكة الأمان الاجتماعي تبقى الأنظار متجهة إلى القرارات التي ستتخذ خلال السنوات القليلة المقبلة، إذ إن معالجة العجز اليوم قد تشكل الضمانة الأساسية لاستمرار قدرة مؤسسة التأمين الوطني على الوفاء بالتزاماتها وتقديم خدماتها للأجيال القادمة.
5: والآن إلى مونديال 2026.
10: تنطلق عند 8 مساء اليوم أولى مباريات ثمن النهائي بين منتخبي المغرب وكندا، وعند انتصاف الليل تلعب فرنسا ضد باراغواي في فيلادلفيا. ومعنا في الاستوديو مراسلنا الشؤون الرياضية خالد دراوشي. أهلا بك خالد. قبل ما نتحدث عن مباريات الليلة خلينا نبدأ مع المباريات اللي كانت مصر وأستراليا.
15: نعم، مصر وأستراليا
10: وإنجاز تاريخي لمصر
15: بدون أدنى شك، يعني مباراة نقلت على قناة مكان، فاز منتخب مصر وفرحت الشعوب العربية بأكملها، مباراة حبست الأنفاس في ركلات الجزاء ومن ثم أطلق العنان في كل الشوارع العربية، وكأن مصر أم الدنيا تفرح الجميع تحت عنوان يا مصر بتعمليها إزاي. تعالوا نشاهد هذا الملخص.
10: يلا.
16: انطلقت المباراة أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة مكان ومستمعي راديو مكان، منتخب أستراليا اللاعب إيرباين تبقى الكرة مع منتخب مصر، مرفوع الكرة داخل الصندوق بالرأس، 1-0 لمصر. إمام عاشور رفع متقنة داخل الصندوق، هناك سبات عميق في دفاعات أستراليا كما ذكرت فادي طويلي القامة، ولكن في هذه المرة هناك عاشور غير مراقب ومنطحة رأس سحرية إلى الزاوية اليمنى، مرفوعة الكرة بالرأس، 1-1 وهذا ما حذرت منه على ما يبدو. ستار هذه الكرات الثابتة التي يمتاز بها الأستراليون يا فادي بسبب طول القامة والتميز ب الضربات الثابتة،
17: يعني ما توقعناه حقيقة ضربة حرة، وهذه الفرص الوحيدة اللي تكسر المنتخب الاسترالي، وحقيقة من جلب على نفسه هذا الهدف هو المدرب حسام حسن. طبعا
10: وتحدث وصدلت الركلة الثالثة الرابعة لأستراليا، هيرينغتون أمام شوبير
16: يسدد إلى الخارج إذا نجح بتسجيل الكرة مصر في ثمن النهائي. حسام عبد المجيد أمام ريان، مصر أمام فرصة تاريخية للانتقال للدور الثالث في هذا المونديال. حسام عبد المجيد أمام الحارس أسترالي ريان، عبد المجيد يسدد، عبد المجيد يتقدم يسدد، كرة في الشباك، في مدرجات استاد دالاس، مصر الى الدور الثالث دور ثمن النهائي. فادي
15: نعم نايف، هذه الفرحة يعني جعلت الجميع يفرح، ولا زالوا حتى هذه اللحظة يعني يفرحون بهذه النشوة لمنتخب مصر
10: ما نمتش امبارح
15: ابدا ولا اي حدا عربي نام، وبذلك يعني ايضا قائد منتخب مصر محمد صلاح تطرق الى هذا الانجاز التاريخي. نذكر ان في هذا المونديال منتخب مصر حقق الفوز الاول وايضا تأهل كانجازات تاريخية وخطوات تاريخية. دعنا نشاهد ماذا قال محمد صلاح لوسائل اعلام اجنبية.
18: نعم. I prepare first mentally. I'm always try to enjoy every moment because it will not come back. So I'm always tell the boys just enjoy the moment, and probably we'll see in the internet in a few minutes how we're gonna celebrate outside the bus now. But yeah, just like we can't take it for granted because Egypt. I don't know how many times we play in the World Cup. It's never before we qualified in a group stage. Now we qualified and we qualified in the next round. So it's a moment to enjoy. So this I'm gonna. We're gonna do that to the max today and probably tomorrow, then we just have to close our door again and just focus in the next game.
15: نعم نايف، هذه قصة منتخب مصر وأم الدنيا كما يقال. أما في المباراة الثانية التي أقيمت فيبدو أن خصم منتخب مصر سيكون هو التانجو الأرجنتيني. مباراة لعبت 120 دقيقة، فاز المنتخب الأرجنتيني ميسي ورفاقه، ولكن الرأس الأخضر فاز بإعجاب الملايين. التفاصيل في هذا الملخص. بعد تأهل منتخب مصر للدور القادم توجهت الأنظار نحو معرفة الخصم القادم للفراعنة في مواجهة جمعة

0: 59 الرأس الأخضر يرد ريان مينديز على الجهة اليمنى إلى دوارتي والتعادل. ابن 27 يفاجئ التانجو، كرة من الرأس الأخضر وهدف يثبت أن المنتخب لم يكتفي بشرف المشاركة. في الدقيقة 73 ليونيل ميسي بضربة حرة مباشرة، محاولة وتسديدة وفوزينيا وتصدي رائع. محاولة المباغتة من ليونيل وابن 40 يتصدى بروح الشباب. والركنية في الدقيقة 92 من التمديد، ماكاليستر إلى ليساندرو مارتينيز والأرجنتين تتقدم 2-1 في الأشواط الإضافية. مدافع اليونايتد يسجل الهدف الثاني بعد صناعته للهدف الأول، وهذه المرة فوزينيا لم ينجح. الدقيقة 103 والرواية ما زالت تكتب، كرة من كبرال على الجهة اليسرى وهدف عالمي من كبرال سيسجل في تاريخ المونديال. الدقيقة 111 ليونيل ميسي في ركنية إلى منطقة الجزاء وديني يسجل في مرماه. نيران صديقة تعيد التفوق لبطل العالم. فرحة أرجنتينية بهدف التقدم بعد معاناة استمرت للأشواط الإضافية. ونهاية المباراة، بطل العالم مستمر في طريقه رغم الصعاب، والخصم القادم هو المنتخب المصري في إطار مباراة ثم النهائي. نعم نايف، والمباراة الأخيرة التي أغلقت ملف دور 32 كولومبيا أمام غانا 1-0، صغير كبير لمنتخب كولومبيا على غانا، وسيذهب إلى دور ثمن النهائي ليلاقي منتخب سويسرا. هذه المواجهة، قبل التوجه لهذا الملخص، لخصت أحداث مثيرة جدا في دور 32 ولعل أبرزها خروج منتخب ألمانيا، لكن نعود إلى صلب النقطة. كولومبيا أمام غانا 1-0 لكولومبيا في هذا الملخص. على ملعب كنز سيتي استكملت مواجهات دور 32 في مباراة جمعت المنتخب الكولومبي أمام غانا في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين. وانطلاق المواجهة، كولومبيا باللون الأصفر وغانا بالزي الأبيض، هجمة وكرة لا زالت في الأقدام الكولومبية. في الدقيقة 14 لويس واريز على الجهة اليمنى يحاول وعرضية إلى جون أرياس وهدف لكولومبيا. 1-0 للوس كافيتيريوس. هذه المحاولة للأصفر الكولومبي، عرضية تصل إلى لاعب خط وسط بالميراس وكرة في الشباك. ونهاية المباراة، كولومبيا إلى دور ثمن النهائي لمواجهة منتخب سويسرا. الفرحة الكولومبية واضحة أمام الملأ، والجماهير الكولومبية تعيش أسعد لحظاتها.
1: نايف، طوينا مرحلة الـ 32 وبعد قليل على قناة مكان المواجهة الأولى، ويعني الجميع يتمنى أن تكون بقدم مغربية، قدم يمنى مغربية، المغرب أمام منتخب كندا، أو هي مواجهة كندا أمام المغرب. المباراة في تمام الساعة 8 ستنقل على قناة مكان. فقط نذكر في هذه النقطة أن جميع المباريات من مرحلة ثمن النهائي حتى النهائي باستثناء فقط تحديد المركز الثالث والرابع، جميع المباريات ستبث على قناة مكان. نحن هنا أيضا إذا ما نظرنا إلى المباراة الأولى في قص الشريط لدور ثمن النهائي، المغرب أمام كندا، المغرب يعني قبل قليل خرجت التشكيلة الأساسية والرسمية لمنتخب المغرب، تشكيلة كاملة يتواجد فيها كل النجوم، كل من هو متواجد في الفورما، وأيضا كل التوفيق للمنتخب المغربي الذي يعني
2: الفريق المغربي له أفضلية عمليا في المباراة أمام كندا.
1: نعم، وهذه الأفضلية قد تكون أيضا في تشكيلة منتخب كندا الذي أيضا خرجت التشكيلة الرسمية. الجميع يلعب يعني جوناثان ديفيد أيضا هو المهاجم الفذ الخطير على الدفاعات المغربية. لن تكون ليلة سهلة لمنتخب المغرب، لكن نقطة الضوء للمنتخب المغربي أن المهاجم أو قائد المنتخب ألفونسو ديفيز حتى الآن هو الظهير الأيسر، لم حتى هذه اللحظة هو ليس بجاهزيته البدنية الكبيرة، لذلك هو متواجد على مقاعد البدلاء. البارحة
0: مدرب المنتخب محمد وهبي تطرق لوسائل الإعلام حول كيفية لعب منتخب المغرب وأعطانا يعني بعض من السحر والأسرار لمنتخب المغربي. وأيضا الجدير بالذكر أنه أيضا تطرق إلى مستوى إبراهيم دياز الذي من الجدير

0: مساء الخير لكم أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة مكان وراديو مكان، في أولى مباريات دور 16 في مونديال 2026. استاد هيوستن يجمع المباراة الأولى في دور ثمن نهائي كندا أمام المغرب. نرحب بالمحلل الذي سيرافقني اليوم تحليل المباراة شادي فارس.
1: مساء الخير باسل وجميع المشاهدين والمستمعين.
0: هذا هو استاد NRG في هيوستن، 69,000 متفرج، وهذا الاستاد سوف يشهد أولى وبكورة مباريات مرحلة ثمن النهائي المونديال. والصباح اليوم فجر اليوم طبعا انتهت مباريات دور 32، لينطلق هذا المونديال بمرحلة جديدة وهي مرحلة ثمن نهائي مع بقاء 16 منتخبا فقط. تشاهدون على الشاشة طبعا مركز مدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية في جنوب هذه الولاية على الشاطئ الجنوبي للولايات المتحدة الأمريكية. كندا، منتخب كندا المستضيف هذه المباراة يلعبها في الولايات المتحدة الأمريكية، قد أقصى في الدور السابق في دور 32 بمنتخب جنوب أفريقيا بعد أن فاز عليه 1-0 في الوقت القاتل، بينما منتخب المغرب أطاح بمنتخب هولندا بركلات الترجيح. شادي فارس، لمن الكفة برأيك في هذه المباراة؟
1: حسب رأيي مباراة بتجمع بين منتخبين، منتخب المغربي طبعا ملقب بأسود الأطلس، المنتخب القوي اللي بيضم نخبة من اللاعبين الموهوبين والمقاتلين على أرض الملعب، والمقابل منتخب كندي متواضع من ناحية الأداء ومن ناحية الإنجازات، ولكن ما بننسى أنه بيلعب على أرضه وبين جماهيره. أنا بتوقع تكون لعبة حماسية مع شغف وتكون هيك متعددة الأهداف والأحداث.
0: نعم شادي، المنتخبان التقيا 4 مرات في السابق، المغرب فاز في 3 مباريات على منتخب كندا ومباراة واحدة انتهت بالتعادل. اللقاء الأخير الذي جمع بين المنتخبين كندا والمغرب كان في النسخة السابقة في طبعا في قطر 2022، المغرب فاز 2-1 على كندا في دور المجموعات. باقي المباريات الثلاث لم تكن في نطاق أو في إطار المونديال، فقط مباراة واحدة من بين اللقاءات الأربعة كانت في بطولة كأس العالم، وها هم لاعبو المنتخبين الآن سوف يصعدون إلى أرض الملعب. ونشاهد أوستاكيو قائد منتخب كندا الذي سجل هدف الفوز في الوقت القاتل في شباك جنوب أفريقيا في أولى مباريات دور 32، وأقصى منتخب جنوب أفريقيا ليؤهل منتخب بلادي منتخب كندا إلى دور 16. والحكم المتألق ميخائيل أوليفر الإنجليزي ابن 41 هو الذي سيقود هذه المباراة. كما ذكرنا المباراة الأولى في دور ثمن النهائي، استاد هيوستن على شبكات قنوات مكان راديو تلفزيون وديجيتال.
1: ملاحظة صغيرة، اليوم يصادف يوم استقلال الولايات المتحدة 250 سنة لإقامة الدولة، دولة الولايات المتحدة، يوم طبعا مميز جدا.
0: نعم 250 عام على استقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذه الأثناء أعزائي المشاهدين، أعزائي المستمعين، مستمعي راديو مكان ومشاهدي قناة مكان، لاعبو المنتخبين يصعدون إلى أرض الملعب، وهذا هو المدرب الكندي الأمريكي، مدرب منتخب كندا أمريكي الجنسية، وهو جيسي مارش يقود منتخب كندا في هذا المونديال الناجح. طبعا لم يتأهل كندا بالماضي أبدا يعني إلى الدور الثاني، هذا هو الظهور الثالث لمنتخب كندا، وكان يعني الإنجاز أكبر هو في هذه النسخة، في هذه النسخة وصوله إلى ثمن النهائي، بينما في المشاركتين السابقتين خرج منتخب كندا من الدور الأول. أجواء كرنفالية في طبعا استاد هيوستن في ولاية تكساس، وهناك ملعبان في ولاية تكساس يا شادي يحضنان بعض مباريات هذا المونديال، بالإضافة لمدينة هيوستن هناك ملعب رئيسي أيضا في دالاس هي أيضا مدينة أخرى في ولاية تكساس، وهي ستحضن هذه المدينة سوف تحضن المباراة نصف النهائية، مباراة نصف النهائي الأولى. وهذا هو استاد الثاني، المدينة الثانية في ولاية تكساس الأمريكية، مدينة هيوستن. هذا الاستاد يتسع إلى 69 ألف متفرج مشاهد يعني جمهور دولة مملكة المغرب. هذا المنتخب الذي وصل في النسخة السابقة في قطر إلى المربع الذهبي وأنهى المونديال السابق في قطر في المكان الرابع المرموق طبعا والمشرف. ومنتخب المغرب طبعا في السنوات الأخيرة قام بنقلة نوعية شادي. منتخب المغرب يضم لاعبين ينتشرون يحترفون في يعني أروع الأندية الأوروبية.
1: بالطبع هنالك لاعبين جيدين جدا في منتخب المغرب، أغلبيتهم يلعبون في الأدوار الأوروبية. ولا ننسى طبعا المدرب المغربي محمد وهبي اللي قاد منتخب
0: مغربي بلجيكي
1: اللي قاد منتخب الشباب تحت جيل 20 للفوز في بطولة كأس العالم سنة 2025. مدرب رائع طبعا وله تأثير كبير على أداء الفريق.
0: إذن كما ذكرت شادي محمد الوهبي 49 عاما بلجيكي مغربي، هو يعني عين كمدرب لمنتخب المغرب في بداية هذه السنة بعد كأس أفريقيا والفوز فوز المغرب بالكأس بعد انتهاء البطولة بشهر ونصف. طبعا منح اللقب للمغرب وسلب من منتخب السنغال، وهذا الطاقم التحكيمي بقيادة الحكم الإنجليزي ميخائيل أوليفر يقود لاعبي منتخبين إلى وسط الملعب لنستمع بعد قليل إلى النشيد الوطني لدولة كندا وأيضا النشيد الوطني لمملكة المغرب. والاستاد يتسع كما ذكرنا إلى 69 ألف مقعد، يمتلئ حتى المقعد الأخير. أولى مباريات مرحلة ثمن نهائي كأس العالم 2026 أمريكا مكسيك كندا، تغطية حصرية مستمرة متواصلة على راديو وتلفزيون مكان، ويمكنكم مشاهدة المباراة بجودة عالية جودة 4K عبر تطبيق الكان بوكس في التلفزيونات الذكية لتستمتعون بالمباريات عبر شاشة مكان، وجميع المباريات في شاشة مكان تبث أيضا على راديو مكان. ها هم لاعبو المنتخبين يدخلون إلى الأرض أرض الملعب، وحسب قوانين وتعليمات فيفا ونهج فيفا الجديد جميع لاعبي المنتخب يصعدون إلى وسط الملعب قبل بداية المباراة، بما في ذلك لاعبو الاحتياط وليس فقط لاعبو التركيب الأول. جميع اللاعبين بما فيهم البدلاء طبعا يقفون لسماع النشيد الوطني، وبعد اللحظات سوف نستمع إلى النشيد الوطني للبلدين. تشاهدون فرحة الجماهير التي يعني تشاهد مباريات المونديال، بالنسبة لهذه تجربة كبيرة جدا. والمونديال الأول طبعا الذي يستضيفه ثلاث دول. بداية أعزائي المشاهدين نستمع إلى النشيد الوطني لكندا.

مشاهدين مشاهدي قناة مكان ومستمعي راديو مكان إلى النشيد الوطني لكندا، وبعد لحظات سوف نستمع إلى النشيد الوطني للمملكة المغربية.

بالحلقة الجاي من أكل سليم بدنا نخدكم معنا بمشوار يعني تذوق بقلب عارة وعرارة. رح نتعرف على الناس الطيبين اللي بيعملوا روح لهالمكان، وبنسمع القصص اللي ورا الأكل.

0: نعم، إذا تحية مجددة لكم أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة مكان وراديو مكان. استمعنا للنشيد الوطني لكندا والمغرب، وبعد لحظات سوف نشاهد على الشاشة تركيب المنتخبين. كما ذكرنا الحكم الإنجليزي المتألق ميخائيل أوليفر ابن 41 سوف يقود هذه المباراة مع طبعا طاقم تحكيمي كامل. بعد لحظات سوف نشاهد أسماء طاقم جميع الحكام في هذه المباراة، وبالفعل طاقم إنجليزي كامل يحكم في الملعب هذه المباراة بقيادة كما ذكرنا ميخائيل أوليفر، يساعده أيضا الإنجليزيان ستيوارت بيرد وجيمس ماينورنينغ، وفي الحكم الرابع الهولندي داني ماكيلي من غرفة الفار، أيضا الإنجليزي جينيت والهولندي هيرير والبولندي واتبوسكي. نعم، وبعد قليل طبعا سوف نشاهد على الشاشة تركيب المنتخبين قبل انطلاق هذه المباراة. منتخب كندا سوف يفتتح مباراة مع ماكسيم ميكريبو في حراسة مرمى لاعبو الدفاع إليستر جونستون، لوك دي فوجرول، مويس بومبيتو، ريتشي ليريا في خط الوسط، ساجون بيوخانين، نيكو سيغور، ستيفن أوستاكيو، علي أحمد، وفي خط الهجوم جوناثان ديفيد وتاني الواشي. أما منتخب هذا هو الترتيب بمنتخب كندا شادي 4-4-2
1: بعتقد انه بيكون شوي دفاعي طريقه اللعب الكندي راح تكون دفاعيه.
0: نعم، نشاهد منتخب تركيب منتخب المغرب في حراسه مرمى ياسين بونو، في خط الدفاع اشرف حكيمي، عيسى ضيوف، رضوان هلهال، نصير مزراوي، في خط الوسط خمسه لاعبي خط وسط في المغرب، نيل العناوي، ايوب وعدي، ابراهيم دياز، عز الدين أناحي، بلال خنوص، ورأس الحربة إسماعيل صباري. كيف تقرأ تركيب المغرب؟ ما هو الترتيب؟
1: طريقة المغرب هي طريقة هجومية طبعا 4-2-3-1. طبعا اللاعبين اللي راح يكونوا مهمين في الفريق المغربي هم حكيمي، دياز، وأناحي اللي يسمى بالمهندس طبعا.
0: نعم، وتغيير واحد رائعين. نعم، تغيير واحد شادي في تركيب المغرب عن المباراة السابقة أمام هولندا. رضوان هلهال في الدفاع مكان أشرف رياض. نعم، بينما قام مدرب منتخب في كندا بإجراء ثلاثة تبديلات أو ثلاثة تغييرات. نعم، في التركيب الأول مقارنة بمباراة الأخيرة أمام جنوب إفريقيا. علي أحمد مكان ميلر في كندا، دي فوجرول مكان صليبة، ونيكو سيغور مكان كورنيليوس. إذن المدرب الكندي ربما بتأثير من المباراة أمام المغرب، والمغرب قصة مغايرة عن جنوب إفريقيا، ارتأى أن يقوم بثلاث تغييرات في التركيب الأول.
1: نعم،
0: شادي،
1: والسيناريو المتوقع برأيي في هذه المباراة راح يكون هجوم مغربي ضد دفاع كندي. اللاعبين المغربيين برأيي في هاي المباراة راح يكون هجوم مغربي ضد دفاع كندي. اللاعبين المغربيين جدا موهوبين وأقوياء.
0: طبعا هذا هو جيسي مارش.
1: نعم،
0: المدرب الأمريكي لمنتخب كندا، وهذا هو محمد وابي مدرب منتخب المغرب الذي عين قبل أشهر. نعم، قليلة بعد في شهر يناير بعد انتهاء بطولة الأمم الإفريقية وفوز المغرب فيها لاحقا.
1: اللي بيميز المنتخب المغربي باسل هو اللعب البطولي على أرض الملعب واللاعبين المقاتلين، طبعا المقاتلين في المعنى الرياضي، وهذا الإشي بيميز المنتخب المغربي. وأنا بفكر أنه اللعبة هي بتتعلق أكثر في المغرب.
0: نعم، انطلقت. نعم، شادي هذه المباراة بين كندا والمغرب. طبعا المغرب بالملابس البيضاء الكاملة ومنتخب

ساعات حبنا لحد بيخلينا نيجي على نفسنا عشان فاكرين اننا مبسوطين معاه، رغم انه بيأذينا بكل تصرف بيقلل مننا او يجرحنا. والصح لما نكتشف ده نبعد بأسرع وقت مهما كان بعدنا عنه صعب.

0: هذا البلد واستغلوا طبعا الاحتفالات أو المباراة كأس العالم أيضا لإخراج صورة لاحتفالات هذه البلد بهذه المناسبة الكبيرة. ولعبوا الفريقين يستعدون مع طاقم التحكيم قبل دخول أرض الملعب لهذه المباراة. المباراة الأولى كما تبعتم مع الزميل باسل زريق والمحلل شادي فارس انتهت بفوز منتخب المغرب بالنتيجة 3-0 على منتخب أحد الدول المضيفة وهو كندا، وكان فوز مستحق بدون شك. أدهم
1: ديما مغرب، يعني المنتخب المغربي طبعا يعني أول إشي أداءه مقنع كتير
0: خاصة في الشوط الثاني.
1: عدا المباراة تاعت اليوم، أنا حسب رأيي كمدرب وكمحلل والمنتخب المغربي أجا اليوم على المباراة ما كانش جاهز بدنيا
0: القسم الأول
1: بكل المباراة، كونه لعب قبل 3 أيام. منتخب الكندي تريح قبله، لعب مباراة كان عنده أيام راحة أكتر للمباراة، وشفنا مجهود اللاعبين كانوا شوي مجهودهم مش اللي اعتدنا عليه. ولكن أنك تغلب كندا في كندا البلد المستضيف مع جمهوره على أرضه بنتيجة 3-0 في أنت مش بأدائك، وشفنا كمان سيبيري كمان أصيب وخرج، فهاي ضربة قوية للمنتخب المغربي والبديل سجل.
0: مباراة أجريت في يوستون وليس في كندا، يعني عكس المكسيك، المكسيك تلعب في بلادها لما كندا لعبت اليوم في يوستون.
1: حتى ولو يعني أنت بتشوف البلد المستضيف يعني المحفل صحيح عنده صحيح الطاقات عنده،
0: أمريكا أقرب لكندا من المغرب تكون قريب
1: صحيح. فمن هون إحنا بنشوف قديش المنتخب هذا بالنسخة هاي قديش قوي وبرضه متين، وهو جاي بعد بطولات يعني من المونديال الأخير وصل النصف النهائي، وشفنا أخذ كمان كأس العرب وكأس أفريقيا في النهائي صحيح. فمنتخب مقنع منتخب المغرب، إن شاء الله كمان بكمله والفائز من هون راح يكمله طبعا
0: الفائز من هذه المباراة طبعا المرشح بالنسبة إلي وبالنسبة لأدهم هو منتخب فرنسا بدون شك،
1: ولكن أمريكا الجنوبية البراغواي
0: شفنا شو عملت في ألمانيا طبعا
1: منتخب اللي هو عنيد كتير دفاعيا قوي وصلب، وإحنا بنشوفه اليوم راح نشاهده يلعب في طريقة لعب 5-4 يتقوقع للخلف ويحاول عن طريق المرتدات يفاجئ المنتخب الفرنسي. دائما في عالم كرة القدم زميلي جودة أنا بآمن إنه لما الحكم يصفر تنتهي
0: كل الحسابات
1: بتنتهي، ودائما بيكون في عندنا مفاجآت
0: والموضوع بيمشي حسب الأداء على أرض الملعب
1: طبعا.
0: إذن الجماهير تترقب وتنتظر دخول اللاعبين إلى أرض الملعب، والمراسم الأولية التي عودونا عليها من نشر الأعلام علمي الدولتين على أرض الملعب وأيضا خارطة العالم الكرة الأرضية يلتف حولها اللاعبون. ربما كانت الاحتفالية المسبقة بطبعا استقلال أمريكا كانت تسببت في الآن خارطة أو الدائرة التي ترسم الكرة الأرضية وكل القارات يتم فرشها في منتصف الملعب، وبعد ذلك سيتم أيضا نشر العلمين وصورة تتركز على كيليان إمبابي الذي يسعى لأن يكون أو يحظى بلقب هداف البطولة يسبق ميسي، حتى الفرق بينهم هدف واحد. هذا
1: طبعا احنا بنشوف كمان الملفت في المونديال انه كل اللعيبه الكبار حضروا في المونديال، كل المنتخبات الكبيره حضرت بالمونديال، مش عم نشوف مفاجآت كبيره عدا المفاجاه تبعت منتخب المانيا خروجه مع الباراغواي. احنا بنحب هاي النجوم كلها تلتقي في الادوار النهائيه، ف شيء ملفت هذا الحب انه كل النجوم الكبيره موجوده.
0: هذا ما ننتظر من هذا المونديال، أن نشاهد الكبار اللاعبين يقدمون الأداء الراقي
1: كلياتهم طبعا
0: إن شاء الله. الجماهير السعيدة في المدرجات، ونحن ثواني قليلة قبل أن ينطلق لاعبو المنتخبين إلى أرض الملعب، وبدأ التحرك فعلا. غوستافو غوميز قائد منتخب باراغواي وكيليان إمبابي قائد المنتخب الفرنسي، ومعهما اللاعبو المنتخبين وكذلك طاقم التحكيم في هذه المباراة. طاقم التحكيم في هذه المباراة سيكون من أوزبكستان. اللاعبون في طريقهم إلى منتصف الملعب حول دائرة الكرة الأرضية. قبل إجراء مراسم القرعة، قبل إجراء أو سماع النشيد القومي
1: كرة المونديال وكرة القدم. يعني بنشوف بمحافل دولية عالمية حقبة الـ 2026 نسخة هاي، نشوف قديش الأجواء أكثر من لعبة كرة قدم.
0: صحيح، فيها يعني نوع احتفاليات كثيرة جدا
1: طبعا يعني،
0: وتجديدات في الـ في الـ في الإخراج المقدم لمثل هذه المباراة
1: طبعا، حتى دخول اللاعبين على أرض الملعب مش بالمهم احنا معتادين عليه. الأجواء الجماهير من كل أنحاء العالم بتتواجد في على المسطح الأخضر عشان تشاهد مباريات كأس العالم، فالأجواء كتير كرنفالية واحتفالية
0: بدون شك. لاعبو المنتخبين يصطفون في أرض الملعب، يأخذون أماكنهم طبعا قبل بدء الاستماع.
1: كانت القصير جودة لاعب الارتكاز منتخب فرنسا،
0: ولن يكون في التركيب الأول
1: طبعا،
0: كان له جولات وجولات في مونديالات سابقة وفي بطولات سابقة بدون شك.
2: Please rise if you are able for the playing of the national anthem.
0: النشيد القومي لدولة الباراغواي.

0: لاعبو منتخب الباراغواي أدوا النشيد القومي بحماس شديد، والآن سيأتي دور النشيد القومي لفرنسا.
1: Please remain standing if you are able for the playing of the national anthem of France.

إذا كان هذا النشيد الوطني لفرنسا. نحن وبعد مصافحة اللاعبين نخرج لفاصل قصير ونعود إليكم حالا.

0: برعاية Buongiorno bread, خالي تفولين ماما مي عايز مو
1: دلونجي It's not just perfect, it's perfecto
2: سيارات شحن مرسيدس من بيت
3: في الحلقة الجاية من مكان توكس رح نحكي عن الإجرام المنظم ما بين الخوف اليومي انتشار السلاح والأموال المحرمة بظل السؤال الأكبر كيف تدار منظمات الجريمة وكيف فرضت هذا الواقع على مجتمعنا ضيوفنا رح يكونوا المحامية وعضو بلدية اللد سيرين أبو لبن الصحفي تامر كيلاني المراسل عمار أسدي الناشط وطن سلطان كونوا معنا وما تنسوا الموعد

0: نجدد التحية مشاهدينا الكرام لكم، ونحن مع المباراة الثانية في دورة 16 لكأس العالم بكرة القدم. طاقم التحكيم من أوزبكستان بقيادة الحكم الجيز تانتاشيف، ومعه المساعد الأول والمساعد الثاني أيضا من أوزبكستان. المباراة بين منتخبي فرنسا والباراغواي، وهذا هو طاقم التحكيم في غرفة الفار، والحكم الأول وإخوان لارا من تشيلي، ويساعده ماركو ديبيلو من إيطاليا. الحكم الرابع في هذه المباراة هو عبد الرحمن الجاسم من قطر. الاستاد في فيلادلفيا ودرجة الحرارة مرتفعة خاصة العشب الأخضر. نحن مع تركيب منتخب الباراغواي في هذه المباراة. أورلاندو خيل الحارس المبدع، في الدفاع سيكون خمسة: خوان كاسيراس، غوستافو بلاستيس، غوستافو غوميز قائد الفريق، عمر الدراتي وجونيور ألونسو. في الوسط سيكون ثلاثة لاعبين: دييغو غوميز، أندراس كوباس، وماتياس غالارزي. في الهجوم ميخيل ألميرون وخوليو أنسيسو.
1: طبعا تشكيلة الخمسة أربعة واحد اللي حكينا عليها جودة